be.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره اباه، ليش؟ لما يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيه.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شرق ومغربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شرق ومغربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس ثار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزاهوم العالمي، ويا إنزاهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزاهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزاهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحييكم أنا مصطفى نزار في صباح يوم الخميس، ختام أسبوعنا المليء بالعمل والعطاء، لنكمل معا مشوارنا الصباحي على أثير إذاعة راديو التايمز سكوير في برنامجكم المجلة الصباحية. عددنا لكم اليوم جولة أيضا منوعة وجديدة تهيئكم لإجازة هادئة مع العائلة والأصدقاء بأسلوب خفيف وطاقة إيجابية تلامس القلب. إذن مجموعة من الفقرات، ابقوا معنا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا اللي قدرون تسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الإلكترونية وتسمعونا على مدار الساعة. أيضا موجودين معكم على الأف أم في أيضا ترددنا 102.5 أف أم وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، وأيضا نسعد بسماعكم وتواصلكم. أيضا نبدأ مجلتنا الصباحية مستمعينا الكرام بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون صحوا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأقسام الجنوبية الشرقية لتصل إلى 35 كيلومتر، مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 43، والمثنى والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 45. أيضا مستمعين الكرام، أشار البيان إلى أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع ظهور غيوم متفرقة في المنطقة الجنوبية بعد الظهر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأقسام الغربية لتصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام. أتمنى لكم صباحا سعيدا.

تبدو القيادة في الليل أمر عادي بالنسبة لكثير من السائقين، لكنها تختلف عن القيادة خلال النهار بسبب انخفاض الرؤية وزيادة تأثير وهج المصابيح وصعوبة ملاحظة المشات وأيضا العوائق على الطريق. مع ذلك يرتكب بعض السائقين أخطاء متكررة لتجعل القيادة الليلية أكثر خطورة دون أن يدركوا ذلك. لذلك مستمعينا الكرام نوضح كيفية تلافي أخطاء شائعة في القيادة الليلية وفقا لتعليمات المرور.

للأسف بين فترة وفترة نشوف تزايد في الحوادث المرورية، وأكيد بسبب يعني بعض الأخطاء اللي تصير من قبل السائقين وتؤدي إلى أيضا حوادث مرورية. يعني قبل فترة أيضا في البصرة شهدت كثير من الحوادث المرورية، والبعض منها كان مصور بالسوشيال ميديا، ويعني اطلع عليها الكثير من الأشخاص. وأيضا يعني نأمل أنه هذا الحوادث أن الأشخاص يعني يستفادون من يعني الأخطاء اللي تصير عند الآخرين. لذلك يعني التعب وضعف الرؤية، التشتت من العوامل التي قد تزيد من مخاطر القيادة خلال ساعات الليل. وأيضا من الأخطاء الشائعة هي القيادة بسرعة لا تناسب الرؤية. من أكثر الأخطاء شيوعا مستمعين الكرام الحفاظ على نفس سرعة السيارة المستخدمة خلال النهار، رغم أن مجال الرؤية ليلا يكون أقل. لذلك يجب اختيار سرعة تسمح للسائق برؤية الطريق والتعامل مع أي عائق يظهر أمامه، مع أيضا زيادة المسافة يعني بين سيارة الموجودة أمامه بتعديل السرعة وفق ظروف الطريق. إذ إن السرعة التي قد تكون مناسبة في ظروف معينة يمكن أن تصبح غير آمنة عند القيادة ليلا أو في ظروف جوية صعبة.

أيضا النظر المباشر إلى مصابيح القادمة قد يؤدي النظر المباشر إلى المصابيح القوية للسيارات القادمة إلى إزعاج العين وتشويش الرؤية مؤقتا، ولهذا من الأفضل تجنب التحديق في الضوء مع الحفاظ على التركيز على مسار الطريق والحفاظ على نظافة الزجاج والمرايا والمصابيح، لأن الأوساخ والانعكاسات قد تزيد صعوبة الرؤية ليلاً.

قد تبدو طبقة الغبار أو آثار المياه على الزجاج بسيطة خلال النهار، لكنها تصبح أكثر وضوحا ليلا عند انعكاس المصابيح عليها، وقد تؤدي إلى تشويش الرؤية. لذلك من الأفضل تنظيف الزجاج الأمامي والمرايا والمصابيح بانتظام، والتأكد من أن المصابيح تعمل بصورة جيدة وموجهة بشكل صحيح. في كثير من الأشخاص للأسف يوجه المصابيح بشكل غير صحيح، يعني تعمل السائق اللي جاي بعكس السير، وممكن تسبب حوادث وغيرها أيضا من الأمور يعني. وأيضا اللي يستخدمون هذه اللايتات الزنون أو العالية الإضاءة، بالتالي ممكن لها تأثيرات سلبية. من أكثر الأخطاء اللي يعني نشوفها هي استخدام الهاتف أثناء القيادة والرسائل والمكالمات وتغيير الموسيقى أو ضبط تطبيق الخرائط. وقد تبدو تصرفات بسيطة لكنها تشتت الانتباه عند الطريق، فاستخدام الهاتف أثناء القيادة يجمع بين تشتيت النظر واليد والتفكير. وتعد الرسائل النصية من أخطر أشكال التشتيت أثناء القيادة. يعني في كثير من الأشخاص للأسف يعني تشوفه ملتهي بالتليفون ويتصفح، وممكن أنه أيضا يكتب رسائل أو يعني يبحث عن أغنية معينة يشغلها باليوتيوب حتى يسمعها بالسيارة وغيرها من الأمور، أو البعض يعني يبحث عن موقع معين في الخرائط حتى يعني يجنب الازدحامات، أو ممكن غير هالأشخاص اللي هم يعتمدون على الخرائط تطبيقات التاكسي وما شابه، فبالتالي هذه ممكن أن تودي بحياتك إلى الخطر. آخر هذه يعني النصائح والإرشادات مستمعين الكرام، وهي ممكن تكون للتذكير. فالقيادة رغم الشعور بالنعاس من أخطر الأخطاء، خصوصا خلال الساعات المتأخرة من الليل عندما يكون الجسم أكثر استعدادا للنوم بين الفترة بين منتصف الليل والسادسة صباحا من الفترات التي يزيد خلالها خطر القيادة أثناء الشعور بالنعاس. وإذا أيضا بدأ السائق يشعر بالنعاس يعني فإن الحل الأمثل الأكثر أمانا هو التوقف في مكان آمن والراحة أيضا، بدل محاولة مقاومة النوم أثناء القيادة. وهذه نشوفها في كثير من الأحيان، يعني الناس خصوصا اللي متوجهة للسفر يعني وعدها طريق خارجي طويل، فالبعض ما ينام، أو ممكن أنه يعني تجي النعسة في وقت معين، فممكن أنه تسبب أيضا غفوة بسيطة، وهذه الغفوة أيضا قد تودي بحياتك وحياة الآخرين. السلامة للجميع.

مستمعينا الكرام، فصل الأجهزة غير المستخدمة عند الخروج. تساهم هذه المبادرة في فصل الأجهزة الكهربائية للشاشات الشواحن عند السفر أو الخروج الطويل من البيت، فهي أيضا في حماية البيت أو المكتب أيضا من التذبذب المفاجئ للتيار. لذلك ترك التوصيلات مربوطة طوال الوقت يستهلك أو يستهلك طاقة خفية ويزيد من احتمالية الالتماس أو الماس الكهربائي عند قطاع التيار الكهربائي، ما أيضا يتطلب الحذر والتأكد الكامل قبل مغادرة البيت. وشايفين كثير من الأشخاص يخلي الشواحن مثلا يعني موجودة في الكهرباء أو مثلا أجهزة لوحية أو شاشات بس يطفي من الريموت، فبالتالي هذه ممكن تسبب مشكلة.

بما أن دوام المدارس تم تمديده مستمعينا الكرام، فتشجيع الأطفال على ممارسة الألعاب الحركية والرياضة خلال نهاية الأسبوع أداة تربوية لتفريغ الطاقة الزائدة وتقوية الجسم والجلوس المستمر أمام الشاشات خلال الإجازة يصنع الخمل ويؤثر على نمط النوم، في حين أن المشي أو اللعب في الحدائق المفتوحة يمنح الصغار الحيوية ويعزز الصحة البدنية. وهسل شوي الأجواء يعني كطقس بدأ يعني يختلف إلى انخفاض في درجات الحرارة.

يقع الكثيرون في مأزق الشراء عبر المواقع والصفحات الغير مكفولة دون التأكد من الآراء وأيضا تأمين الدفع. وأيضا مستمعي الكرام, هذا التساهل يجعل البيانات البنكية والشخصية عرضة سهلة للاحتيال الإلكتروني, ما يتطلب استخدام البطاقات المخصصة للشراء الإلكتروني وعدم الشراء إلا من المتاجر الموثوقة التي تضمن حقوق المستهلك. وهذه تصير في كثير من الأحيان مستمعين الكرام, مو بس مثلا على الطلبات يعني أو ممكن تكون مستلزمات, لكن أيضا بعض الألعاب ممكن تكون أيضا عرضة يعني الاختراق أو أيضا لسحب الفلوس من المصرف وغيرها أيضا من التفاصيل اللي هي ممكن يعني تأثر بشكل سلبي على الشخص. لذلك دائما تختارون الأشياء الموثوقة.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن إلى ماذا تحولت الأبوة، العلاقة مع الأبناء، تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: إلى ماذا تحولت الأبوة، العلاقة مع الأبناء؟ تحولت الأبوة في كثير من المجتمعات الحديثة من تجربة إنسانية قائمة على الرعاية والحب غير المشروط إلى ساحة سباق واستعراض لمواكبة التوقعات الاجتماعية. إن اندفاع بعض الآباء والأمهات نحو إنجاب الأطفال بغرض استخدامهم كأدوات للتفاخر والمقارنة مع الأقران يعكس أزمة نفسية واجتماعية عميقة، حيث يتعامل الوالدان مع الطفل كشعار للمكانة المرموقة بدلاً من التعامل معه ككائن مستقل له كيانه ورغباته الخاصة. تبدأ هذه الظاهرة منذ اللحظات الأولى لخروج الطفل إلى الحياة، فتتحول مراحله النموية بدءاً من المشي والكلام مروراً بالتحصيل الدراسي ووصولاً إلى الهوايات والأنشطة الإضافية إلى مادة دسمة للمباهاة في المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي. يسعى الآباء عبر هذا المسلك إلى ترميم شعورهم بالنقص أو تحقيق طموحاتهم الشخصية التي أخفقوا في الوصول إليها سابقاً، مستخدمين أبنائهم كدرع للتباهي أمام العائلة والأصدقاء. تنعكس هذه الضغوط المتزايدة بصورة قاسية على الصحة النفسية للأبناء. ينشأ الطفل تحت وطأة توقعات عالية ومتطلبات لا تنتهي، مما يزرع فيه شعوراً دائماً بالتقصير والخوف من الفشل. يتعلم الأبناء أن قيمتهم الذاتية مرهونة بمدى تفوقهم على أقرانهم ورضا الآخرين عنهم، مما يؤدي إلى تآكل تقديرهم لذواتهم وارتفاع مستويات القلق والاضطراب النفسي لديهم عند أول عثرة. علاوة على ذلك، تسهم هذه الممارسات في تشويه العلاقة الطبيعية بين الوالدين والطفل، إذ تتحول من رابطة أمان وتراحم إلى علاقة مشروطة بالإنجاز والنتائج. يتطلب الخروج من هذا المأزق الاجتماعي إعادة تعريف مفهوم التربية والوالدية. إن الهدف الأسمى للتربية يكمن في توفير بيئة آمنة تتيح للطفل اكتشاف قدراته وشغفه الخاص وتدعم نموه الفكري والعاطفي المتوازن بعيداً عن التنافس المحموم. يجدر بالآباء إدراك أن كل طفل يحمل رحلته ومساره الفريد، وأن قيمة الإنسان تتحدد بشخصيته وأخلاقه وراحة باله بعيداً عن المظاهر الخارجية وسباقات المقارنة الاجتماعية المنهكة.

لأن مستمعين الكرام يعني تحولت العلاقة مع الأبناء في يعني هذا عصرنا الحالي من النمط التقليدي القائم على السلطة الأبوية المباشرة وأيضا التلقي إلى نموذج مختلف تماما فرضت التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وأيضا من يعني بالتالي التحول إلى الحوار والمشاركة، لذلك يعني لم تعد العلاقة يعني تعتمد على إصدار الأوامر والامتثال الكلي، لكن أصبحت أن تميل نحو الصداقة، الشفافية، استيعاب الآراء، آراء الأبناء ومناقشتهم، أيضا يعني مع الرقابة المباشرة إلى التوجه أو التوجيه عن بعد في ظل يعني التطور الرقمي والإنترنت. أصبحت المراقبة التقليدية غير ممكنة، ما أيضا فرض على الوالدين تحول نحو بناء رقابة ذاتية لدى الأبناء بالثقة والتوجيه. بعد صارت الثقة تلعب دور، يعني عكس ما كان سابقا كانت سلطة الأب تختلف عن اليوم. يعني اليوم أوكي تشوفه هو قاعد يمك بالبيت، بس هو ممكن ما تعرف شنو جاي يتواصل مع من، على الانترنت يشاهد مقاطع وفيديوهات من، ويغير أفكاره وغيرها من الأمور اللي هي ممكن يعني تأثر على توجهه. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة ذاتية في بناء ثقة، في بناء حوار، في توجيه. لذلك من الاتصال المباشر إلى الفجوة الرقمية، حيث أوجدت التكنولوجيا مساحة خاصة لكل فرد داخل البيت، وممكن أيضا يتطلب جهد كبير لخلق مساحة تواصل حقيقية تعوض الانشغال بالشاشات. يعني في كثير من الأولاد صار عندهم يعني إدمان باستخدام الشاشات والأجهزة اللوحية ومتابعة الفيديوهات القصيرة وغيرها. يعني من التنشئة الموحدة إلى التركيز على الفردية، حيث أصبحت التربية الحديثة تهتم باكتشاف مهارات كل طفل على حدة ودعم شغفه الخاص، بدلا من فرض مسارات جاهزة ومحدودة مسبقا أو تكون محددة مسبقا. وأيضا المرونة والدعم النفسي، زاد الاهتمام بالصحة النفسية للأبناء، وبالتالي استبدال الأساليب القاسية بالدعم النفسي والتفهم لبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات. وأيضا كان يعني استخدام القوة والصرامة، وكان استخدام أيضا في بعض الأحيان من الآباء أو والله في كثير من الأحيان يستخدمون الضرب تجاه أبنائهم، يعني حتى يقول لك أنا ضربي، حتى أنا إذا يسوي كذا لازم أنا عاقبه بهذه الطريقة يعني القوية والصارمة. ويعني كانوا الآباء رعب في بعض الأحيان، خلينا نقول عند الأبناء، واحترام كبير يعني هذا الموضوع خلى احترام كبير بينهم. يعني هسه مرة بسبب الخوف انه يخاف منه، خاف يعني ممكن انه يضربه او يأذيه او غيرها من الامور، بالتالي يعني هذا خلق شوية فجوة في بعض الاحيان، انهم بعد ما صار انه يعني تقدر تسولف للسيد الوالد كل التفاصيل، يعني انه انت ممكن انه يعني يجيك شيء طاير شنو يمه، ممكن بالتالي تسبب بمشكلة لك. فهذا الموضوع اختلف يعني زمان عن اليوم، يعني انه صار لا صارت الحالة النفسية بسرعة يبكون وصاروا حساسين زيادة. فيعني استخدام خطط بديلة انه بناء ثقة فيما بين الأولاد والآباء، في انه الأب صار انه المفروض هو اللي يجي وهو اللي يعتذر وهو اللي يعني يكون أقرب، لأنه إذا ما كان بهذه الطريقة فممكن في بعض الأحيان الأولاد أو الأبناء يعني قد يكون صديقهم الناس اللي هي ممكن تكون مضرة، الناس اللي هي ممكن تكون سلبية، فتغذي أفكارهم بطريقة خطأ، فهذه لها تأثيرات الكبيرة. يعني لذلك الاحتواء دائما والمناقشة دائما، وأيضا التحمل، يعني انه لازم تكون عندك ساعة صدر كبيرة حتى تقدر تتحمل يعني الأولاد في هذه الفترة.

كشفت دراسة أجراها علماء أعصاب أن استخدام البالغين للكلام والإيماءات اليدوية أثناء التفاعل مع الأطفال قد يعزز التعلم من خلال حدوث ما يعرف بالتزامن العصبي، حين تتقارب أنماط نشاط الدماغ دماغ الوالد وأيضا الطفل، يظهر ذلك بصورة واضحة أثناء حل المشكلات والتعلم. وتوضح الدراسة أن فعالية التفاعل لا ترتبط بمدة الوقت التي يقضيه أو الذي يقضيه الآباء مع أطفالهم بقدر ارتباطها بنوعية هذا التفاعل، فالجمع بين الشرح اللفظي والإشارات اليدوية أو تشجيع الطفل على استخدام يديه أثناء التعلم يمكن أن يجعل المعلومات أكثر وضوحا وأسهل في الاستيعاب. ولفهم كيفية مساعدة الآباء لأطفالهم في حل المشكلات، شملت الدراسة 42 زوجا من الآباء والأطفال، وأيضا طلب منهم حل إشكال مختلفة والأشكال مختلفة من أحجية مكونة من 7 قطع مثل تكوين طائر أو منزل. وفي أثناء ذلك راقب الباحثون نشاط أدمغة الآباء والأطفال بالتزامن، كما سجلوا حركاتهم وكلامهم وأيضا لمعرفة طبيعة التفاعل بينهم. أظهرت النتائج أنه عندما جمع الآباء بين التعليمات اللفظية والإيماءات ازداد النشاط في مناطق دماغية مرتبطة بالإدراك وحل المشكلات لدى الطرفين، وأصبح نشاط دماغ الوالد والطفل أكثر تزامنا. وأيضا تقول الدراسة أن الموجات الدماغية لدى الطرفين كانت ترتفع وتنخفض بصورة متزامنة، أما الآباء الذين اعتمدوا على الكلام وحده بدون استخدام إيماءات أو إشارات بأيديهم فظهر لديهم تزامن عصبي في بداية المهمة، لكنه تراجع مع استمرارها قبل أن يرتفع مجددا في نهايتها. بينما أيضا سجلت المجموعة التي لم تستخدم تعليمات لفظية أو جسدية أدنى مستويات النشاط الدماغي المرتبط بالتفاعل بين الوالد والطفل.

ويرى الباحثون أن السبب قد يعود إلى أن الكلام والإيماءات يكمل في كل منهما الآخر، وبالتالي الكلام يشرح المعلومة، بينما تساعد الإيماءات على توضيح العلاقات وأيضا الإشارة إلى قطعة معينة أو إظهار كيفية تركيب قطعتين معا. وتؤكد أن الفكرة تنطبق على مواقف التعلم اليومية أيضا، فعندما تساعد ابنتها في حل مسائل رياضية تجد أن استخدام الإيماءات إلى جانب الشرح اللفظي يجعل استيعابها للمادة أسهل. وأيضا تلخص الباحثة لأن الجمع بين الكلام والحركة لا يعني تقديم معلومة أكثر، بل تقديمها بطريقة أكثر كفاءة وتنظيما، بما يساعد الطفل على فهمها بسهولة أكبر.

يعتبر التقليل من الاعتماد الكلي على الوجبات السريعة في الإجازة خيارا صحيا لحماية الجهاز الهضمي وأيضا تجنب الزيادة السريعة في الوزن. الأطعمة المشبعة بالدهون والصوديوم تصنع الثقل والخمل واستبدالها بالوجبات المنزلية يعني تكون ممنوعة يمنح الجسم النشاط الدائم وأيضا الصحة العامة بشكل مطلوب. وفي كثير من الأشخاص يعني يفضلون في مثلا الإجازات أو نهاية الأسبوع إلى مثلا يعني يطلبون من المطاعم الوجبات السريعة وما شابه، بالتالي هذه ممكن يعني تكون لها تأثيراتها السلبية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا نعامل الحيوانات كالبشر. تفاصيل بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: لماذا نعامل الحيوانات كالبشر؟ كشف أسرار ظاهرة الأنسنة وتأثيرها على الإنسان والحيوان. هل شاهدت يوماً فيديو لدب قطبي يبدو حزيناً؟ أو صورة باندا طريفة؟ وتساءلت لماذا تتحرك مشاعرك تجاه هذه الحيوانات تماماً كما تفعله مع البشر؟ إن هذه الظاهرة تعرف بالأنسنة أو إضفاء الصفات البشرية على الحيوانات، وهي أسلوب شائع يستخدمه دعاة الحفاظ على البيئة لجذب انتباه الأفراد وحشد الدعم لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. لكن ما الذي يجعل بعض الناس أكثر استعداداً من غيرهم لرؤية هذه الصفات البشرية في الحيوانات؟ أجرى الباحثون استطلاعاً شاملة أكثر من 700 من البالغين في بلدان متنوعة ثقافياً مثل البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، ماليزيا وأسبانيا. وجدت الدراسة أن عوامل مثل درجة الاندماج الاجتماعي والتجربة الحياتية في المدن ومستوى التعليم الرسمي وكذلك الخلفية الدينية تلعب جميعها دوراً بارزاً في طريقة تعامل الناس مع هذه الفكرة. على سبيل المثال، يميل الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والعزلة الاجتماعية إلى رؤية الحيوانات بطريقة إنسانية بشكل أكبر من أولئك الذين يتمتعون بشبكة اجتماعية قوية. ولم يتوقف الأمر عند العزلة الاجتماعية، إذ اتضح أن من يعيشون حياة مدنية أكثر تفاعلاً مع الحيوانات، سواء من خلال اقتناء حيوانات منزلية أو زيارات حدائق الحيوانات أو مشاهدة الأفلام والبرامج التي تظهر فيها الحيوانات. كانوا الأكثر ميلاً لإضفاء صفات بشرية على الحيوانات، وعلى العكس من ذلك كان الأشخاص الذين حصلوا على مستوى تعليمي مرتفع أقل ميلاً إلى الاعتقاد بأن لدى الحيوانات مشاعر أو قدرة على اتخاذ القرار والإرادة الحرة. وكان البحث عن دور الخلفيات الدينية أحد المحاور اللافتة في الدراسة، إذ تبين من النتائج أن أتباع الديانات التوحيدية مثل الإسلام والمسيحية كانوا أقل ميلاً لمنح الحيوانات صفة الوعي والإرادة مقارنة بالمشاركين من خلفيات دينية غير توحيدية كالبوذية أو الهندوسية. وبالمثل أظهر الملحدون واللا أدريون مستويات مشابهة لأتباع الديانات التوحيدية من حيث تقليل الاعتقاد بامتلاك الحيوانات إرادة حرة. وهذا يربط بين نتائج الدراسة وما نشهده واقعياً في ميدان الحفاظ على البيئة، فالأنواع التي تبدو أقرب للبشر في سلوكها أو مظهرها غالباً ما تتلقى دعماً وتمويلاً أكبر من الأنواع الأقل جاذبية. يرى الباحثون أن هذا التحيز قد يؤثر سلباً على حماية أنظمة البيئة، خاصة حينما تكون هذه الأنظمة معتمدة على كائنات لا تحظى بجاذبية عاطفية لدى العامة.

إذن الموضوع يتحدث عن ظاهرة الأنسنة مستمعينا الكرام، أي إضفاء الصفات والسلوكيات أو المشاعر البشرية على الحيوانات، وتزايدت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة نتيجة تحولات اجتماعية نفسية ثقافية هذه متداخلة، وترجع أسباب يعني معاملة الحيوانات كالبشر إلى يعني ممكن مثلا تلبية الاحتياجات العاطفية مع تزايد المشاعر مثلا بالوحدة، انخفاض معدلات التواصل الاجتماعي المباشر بالمجتمعات الحديثة، فتلعب الحيوانات الأليفة دورا محوريا في سد الفراغ العاطفي وتقديم الحب غير المشروط والدعم النفسي دون أيضا يعني تصدر أحكام. وبالتالي أيضا التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، يعني تأخر مثلا سن الزواج أو تراجع معدلات الإنجاب، يعني فتؤدي أيضا إلى إعادة تعريف مفهوم الأسرة لدى الكثيرين، حيث أصبحت الحيوانات أيضا تعامل كأفراد من العائلة أو حتى كبديل للرعاية الأبوية. أيضا يميل العقل مستمعين الكرام البشري تلقائيا لإسقاط العاطفة والتعاطف، خاصة مع الحيوانات التي تظهر تعابير وجه أو ردود أفعال تشبه استجابات الأطفال كالعيون الواسعة أو طلب الاهتمام، ما يحفز غريزة الرعاية والحماية لدينا. يعني ما يقول لك شوف هذا البزون عندنا، يعني شو يفتر وراي، شو مثلا يريد من عندي ألعب وياه، أو شوف شلون يجي، يعني احنا نسميها يتلوق يعني بطريقة معينة حتى يعني ممكن انه ينال المكافأة أو ينال الطعام أو يحظى بمثلا حضن دافي وهذه التفاصيل. يعني فبالتالي هناك أثر اقتصادي وتسويقي، هناك صعود اقتصاد أيضا أليفي، بالتالي يعني فرض منتجات وخدمات تحاكي رفاهية البشر كالمنتجعات والأغذية العضوية، أزياء الحيوانات، الرعاية الصحية المتقدمة. هذا يعزز مفهوم معاملة الحيوان كالشخص بالغ أو طفل. يعني احنا اليوم مو بس انه مثلا يعني تجيب له أكل، صار انه تجيب له أزياء، أكسسوارات يلبسها مثلا، يعني مكان معين حتى يعني ينام بي ويعني تحفظها بي. فبالتالي هذه منتجات، وهذا يعني صار اقتصاد، صار سوق لهذه الأمور. صارت الناس أيضا تبحث عن رفاهية معينة أنه تريد، يعني لأنه يعني معروف أنه الأكيد الناس اللي هي ممكن صعب شوية يعني تعيش عائلتها على قولتهم، فكيف أنه ممكن أنه تقدر بعد تعيش لها مثلا مجموعة من الحيوانات الأليفة. يعني فهذا الموضوع صعب، يعني الناس اللي هي ممكن أنه تقدر يعني فتقتني هذه، لأنه لازم لقاحات دورية، لازم أيضا متابعة مثلا من البيطريين، ويعني شراء مستلزمات وعناية، يعني فقضية شوي راد لها تفرغ. يعني فبالتالي أنه أثبتت الدراسات الحديثة في علوم الأعصاب والسلوك الحيواني أن الحيوانات تمتلك جهازا عصبيا يشعر بالألم، الخوف، الفرح، الشوق، وهذا أيضا ممكن يرفع مستوى الوعي الأخلاقي يعني حقوقها وضرورة الرفق بها. فتسهم الأنسنة في تعزيز الرفق بالحيوان والحد من القسوة، إلا أن أيضا الإفراط فيها قد يؤدي أحيانا إلى تجاهل الاحتياجات الطبيعية والبيولوجية الأصلية للإنسان من خلال فرض نمط حياة بشري غير مناسب لطباعها.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: أموت قابلتك ليه؟
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تنساهم العالمي ويا انزهوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
6: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
5: هوى الناس
6: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

0: الحبايب
1: يا طيور الطايرة.
2: على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا حكينا في الحلقة الماضية بشكل مبسط عن القيمة، قيمة الأطفال وقيمة الطفل. وكلمة قيمة دائما تحين إلى السعر، والسعر يعني عندما يتعلق بالأطفال كأنما هناك عملية بيع، كأنما هناك عملية متاجرة في اللحظة الأولى، في الوهلة الأولى يبين لك الموضوع بهذه الطريقة. وإحنا حكينا عن معنى القيمة العاطفي اللي هو مختلف تماما عن معنى القيمة المادي، وكيف أحيانا يتجاور الأمران. طبعا مرات القيمة تبين أنه هي قيمة مادية، لكن هي شنو؟ هي وراها قيمة عاطفية كبيرة جدا. أكو قصة تنقل عن صحابي اللي هو عبد الله بن عباس اللي أصاب العمى في آخر سنوات عمره. كان معروف أنه ماذا هو عطاء، يعني لديه عطاء كبير اللي يجي كرمه ما يخلي يعني بدون أموال. فكان يمشي، هو ما يمشي، هو فقد بصره، فكان يعني عنده خادم، وهذا الخادم يعني لازم من إيده ويمشون سوا. فلاقاهم واحد فيعرف عبد الله بن عباس فطلب منه فلوس، فباوع له، يعني هو آخر سنوات عمره وما عنده فد يعني أموال كثيرة مثل قبل. فسأل الخادم، قال له شنو عندنا؟ قال له عندنا كذا كذا. قال له انطيه ياكلهن. انطاه. فباوع نوبه للسائل، قال له، وباوع للخادم، قال له قال للخادم انت من الآن خادم فلان. انطاه الخادم مالته، انطاه الخادم مالته نفسه. شي يعلق، انا شفت محاضرة للشيخ احمد الوائلي الله يرحمه، هي بثت على الإذاعة أيضا، فيعلق الشيخ يقول هو هنا لم يعطه قيمة مادية، هو انطى بصره. هو هنا أكرم ببصره، انطى البصر، يعني انطى القدرة على الرؤية. عندما وهبه الخادم، هو كان الخادم بمثابة العصا التي يتوكع عليها في المسير، العين التي يرى بها. لذلك القيمة مال الأشياء هي بالحقيقة مو قيمة واحد. مرات واحد عندما مثلا يعطيك مبلغا معينا، هو انت تدري انه مثلا بس هذا اللي عنده، او هو جاي ينطيك من واجباته الاخرى حيال نفسه، يجوز هو عنده فد شيء مهم يريد يسوي بطل يسوي على مود ينطيك او يساعدك. لذلك قيمه الاشياء مرات مو بالاشياء، وانما بما تعني هذه الاشياء. وهنا اكو فرق كبير بين القيمتين، لان الاشياء دائما لها وجه مادي، لكنها ماذا؟ تمتلك أيضا وجها آخر معنويا. حتى الفلوس، الفلوس بالنهاية لها وجه مادي، بس بالحقيقة أيضا لها وجه آخر معنوي. ونحن إذ نتكلم عن قيمة الأطفال فنتكلم عن وجهين. إحنا من بقى يعني من حاول نصير ملائكيين؟ الطفل له قيمة مادية، نعم له قيمة مادية، لكن هذه القيمة المادية تكاد تكون شنو؟ سطحية إذا ما قورنت بمن؟ بالقيمة المعنوية. وغالبا طبعا أكو مقولة غريبة قرأتها مرة في كتاب، وهي تتحدث أنه أسوأ استثمار ممكن أن يقوم به الوالدان هو أن ينجبوا طفلا. غريبة شوي، يعني أسوأ شيء ماديا، لأن الطفل خصوصا في الحياة الحديثة هو يعني سبب لفقدان الأموال. هو طفل، هو رضيع، أنت تصرف عليه، يكبر شيئا فشيئا تصرف عليه أكثر، يجي وقت المدرسة تطلب أفضل مدارس، تحرص على أنه حتى الوجبات هو اللي يختارها، أو تجيب له بالوجبات الأشياء اللي هو يحبها، تطمئن على مستواه الدراسي، احتمال تجيب له خصوصي، احتمال تطلب كلية أهلية، احتمال كبير الزوجة، احتمال كبير تدور له سكن بعد الزواج، وبعدين من الصر عنده أزمة حتى ومن هو يستقل عنك أنت لازم شنو؟ واقف له سند وكذا إلى آخره. هذا طبعا لا يعني أنه تجيبون أطفال، لكن بالنهاية أكو قيمة أنت تريدها أو تريد تستحصلها من وراء هذه القيمة المادية، لكنها قيمة ماذا؟ أكبر، لأنها قيمة تتعلق بالمعنى.

لذلك قيمة الأشياء هي تتعلق بمعاني هذه الأشياء أو بما يمكن أن يكون عليه هذا المعنى لدى إنسان معين، وهو معنى متغير. ما طول يتعلق بال يعني أكو جانب معنوي بالموضوع، فهناك تغيرات كبرى بين إنسان وآخر وبين طفل وآخر وبين حالة وأخرى. يعني تخيل مرة مثلا ما تجيب 6 سنوات وجابت بالسنة السابعة، ما يعنيه الطفل الأول لها هو مختلف تماما عن ما يمكن أن يعنيه لامرأة أخرى، تماما مختلف. لأن هنا ما متعلق بيه من بالطفل فقط، متعلق بيه بالتجربة، التجربة التي يمكن أن تمنح الأشياء معنى إضافي تدعم المعنى. يعني تتذكر هاي 6 سنوات، تتذكر كل ما قيل لها، كل التنابز وكل الكلمات السيئة ربما، وكل التهديدات وكل المخاوف من أن يلجأ زوجها إلى امرأة أخرى مثلا أو زوجة أخرى، وكل وكل وكل مراجعات الأطباء وكل الخسائر المادية، ويمنح هذا الطفل كيان آخر مختلف تماما. لأنه ماذا؟ لأنه يمثل سردية مختلفة لدى هذه المرأة. أكو كاتبة، وهذه الكاتبة تتحدث عن اسمها زليزر، هذه تتحدث عن كيف أنه المعاني الأشياء تتغير خصوصا بالنسبة للطفل. تقول ما معناها؟ أنه طفل كان في القرن 19، كان الطفل له معنى اقتصادي، له معنى ماذا؟ اقتصادي مادي، وكانت هاي قيمته بالحقيقة. هسه قد يكون الكلام الآن صعب أنه نفهمه، يعني معقول الطفل قيمته اقتصادية؟ الطفل هذا اللي يعنينا احنا حياتنا واللي ممكن نبذل الغالي والنفيس لأجله يساوي قيمة مادية؟ هي تقول نعم، الحياة تغيرت ومعاني الأشياء تغيرت أيضا. في الماضي في القرن 19 يتحدث، يعني يقول كان للأطفال قيمة ماذا؟ قيمة مادية، وهكذا أصلا يعوض الشخص اللي يخسر طفل بسبب شخص آخر، ينقتل أو شركة تقوم بعمليات معينة وآلياتها تسحق طفل. وتذكر حادثة يعني هي في هذا الشأن، أنه طفل يعني انسحق أو كذا أو تعرض لحادث من شركة السكك الحديدية، تقول بالمحكمة فطلبوا تعويض الأسرة، فلازم على الأب، كان واجب على الأب أنه شنو؟ أنه يجيب أدلة أنه ابنهم كان مفيد لهم ماديا يعني حتى يعوضونه. لأن يعني قيمته شنو الطفل؟ قيمته مادية. إذا ما يقوم بعمل مادي ها المحكمة ما راح تعوض. فكان شيء لهم، يقول لهم والله أنا كنت أودي مشاوير، يعني يقضي لي مشاوير، ومرات أو أولادي اللي أصغر منه هو يقوم برعايتهم، يعني بالاهتمام بهم بكذا إلى آخره. فالمحكمة ما شافت إنه هذا فد يعني سبب منطقي حتى تعوض تعويض مهم، عوضوا تعويض مهم. ثم تقوم وتذكر هذه الكاتبة مرة أخرى حادثة مشابهة حدثت في منتصف القرن 20 لطفل أيضا توفي لسبب من هذه الأسباب، يعني مع شركة أو كذا، يعني شركة قامت يعني بقتل هذا الطفل بشكل غير متعمد. فطلبوا العائلة، طلبوا قيمة الخسارة اللي خسروها بهذا الطفل. المحكمة جد عوضتهم $750,000، هواي قيمة مادية، هواي. بس ليش؟ ليه صار هذا التحول؟ السبب هنا خطير جدا طبعا ومهم جدا انه نفتهمه. في القرن 19 كان للطفل قيمة مادية، يعوض على أساس هذه القيمة المادية. في القرن 20 صار الطفل لا يعوض بثمن، صارت ما إلى قيمة مادية أصلا. صاروا يطردون يعني يحاولون أنه الأطفال ما يشتغلون بالشركات، مو يعني هناك قوانين تحظر عمل الأطفال القاصرين أصلا، يعني إحنا ما نريد قيمة مادية للطفل. وكان التعليم شنو؟ إلزامي في كثير من الدول، وكان بس شنو نمت في مقابل فقدان القيمة المادية؟ القيمة المعنوية. فبالمحكمة الأب من يخسر طفل شجرهم يقولون أنا خسرت التجربة العاطفية، أنا خسرت سندي المستقبلي، أنا خسرت القصة الستوري،
فتعال تعوضنا عن أشياء لا تعوض بثمن، فراح يصير تعويضها شنو أكبر. ولذلك دائما شوف المحاكم الأمريكية مثلا، من واحد يصير وياه حادث ما يركز لهم والله انكسرت يدي، لهم لا تأذيت أذى نفسي. جاي تلاحظ وين يركز المحامي؟ المحامي يركز على الأشياء التي لا تقدر بثمن حتى شنو، حتى التعويض يصير هواي بهذه الطريقة. ولذلك وهذا همنا بجانب ذكاء طبعا. المهم، فهناك نقل بالتجربة، تحول معنى الطفولة من معنى إلى معنى آخر مغاير تماما.

طبعا فكرة انه الطفل يعوض بمال وهي فكرة احيانا تكون مربكة، لان هذا شيء ما يساوي او لا يمكن ان يقدر بثمن، ولكن انا بالنهاية اضع له ثمن. طبعا النظام الرأسمالي هو لا يرى، يعني تنظيريا على الاقل لا يرى انه هناك قيمة للطفل ماديا، لكنه يرى ايضا انه القيمة المادية من شأنها ان تصف القيمة المعنوية. بما أنه القيمة المعنوية كبيرة، فأنا أقدر أوصف في الأقل أو دلالة على الخسارة. يعني من أخسر ابني ويجون يعوضوني ماديا، فهذا دليل على الخسارة، دليل على الخسارة البالغة اللي أنا خسرتها، جزء من المواساة. ماذا؟ أن يقدم لي تعويض جيد بهذه الطريقة. ولذلك ما يحصل عليه الطفل أو ما تحصل عليه العائلة من الطفل قد تغير. في القرون الماضية كان ينظر إلى مواصفات الطفل الجسدية المتعلقة بالقوة حتى ممكن يفيد، حتى الدراسات تتحدث عن أنه كان اللي يريد يتبنى، من يروح يريد يتبنى طفل يبحث بمن؟ يبحث عن المزايا الجسدية التي تؤهل الطفل عندما يكبر إلى أن يؤدي وظائف، شنو؟ جسام أو وظائف جسيمة أو وظائف يعني قوية تتناسب مع القوة البدنية وكذا إلى آخر، حتى يستفيد منه. بينما الدراسات نفسها تتحدث، وهذه دراسات مسجلة، يعني تتحدث عن أنه نظريات أو فكرة التبني الآن صارت مختلفة. عندما تذهب العائلة لأن تتبنى طفلا جديدا وتضمه إلى هذه الأسرة، تبحث بما بالمواصفات الجمالية، يعني شكله لطيف ينحب. ها ليش؟ لأن هي تبحث شنو بالحقيقة. صار عندما يتم الكلام عن الأطفال إحنا نبحث عن تجربة عاطفية، تجربة عاطفية. الطفل ينحب، هذا شنو معناه أنه الطفل ما ينحب؟ ربما يعني أكو طفل إحنا نلاقي صعوبة بإيجاد شنو، بإيجاد تواصل ويا عاطفية، لكن أكو أطفال هم أذكياء عاطفية، وكو أسرة هي تنمي الطريقة التي يمكن بها أن شنو، أن تتصل مع هذا الطفل أو ذاك. يعني الطفل نبه عاطفيا، ذكي، ينحب ببساطة، لأن إحنا نبحث عن هذه التجربة. ولذلك إحنا لا نريد دائما أن نخسر هذه التجربة. ماذا يحصل الوالد أو الوالدان من الطفل؟ يحصلان على هذه التجربة العاطفية التي لا تعوض أبدا، يعني وتجربة نفسية، وهي أيضا مفيدة. يعني هذه التجربة النفسية العاطفية كذا مفيدة جدا للنفس يعني. ولذلك قد تغير أصل معنى ما يحصل عليه الوالدان من الطفل جذريا في القرن التاسع عشر عنه في القرن العشرين.

0: طبعا من الافكار الشائعه جدا انه الابن ايش ما يسوي حتى من يكبر هو يبقى مدين من للعائله. وهي شويه فكره بيها لها وعليها, يعني بيها شيء طبيعي ايجابي وبيها شيء مرضي. بيها شيء مرضي نعم. الشيء الايجابي انه انا اعرف انه في عنقي او في ضميري شيء يجب ان افعله حيال هذا الوالد المسكين وهذه الام المعطاء. لكن الجانب المرضي ايضا جانب اخر مختلف تماما. طبعا هناك علماء كتبوا عن هذا الموضوع, من ضمنهم واحد حكى عن شيء اسمه الدفتر الاسري. يقول الاسره او هذا يعني حتى اكو طفل شايف اكو طفل أهله يصرفون عليه هواي, يعني جزء حتى يختلف عن بقية الأطفال الموجودين في الأسرة. هو صادف أنه تمرض مرض معين, هو صادف أنه احتاج إلى دروس خصوصية, هو صادف أنه صارت بحبوحة مادية وصرفنا عليه أكثر من البقية. يعني تخيل واحد جاي بالحصار ما ماكل شكليته, ها قطية شكليته حسرة عليه, ما عنده صورة. احنا بالتسعينات يعني عندنا أزمة بالصور, يعني أنت عمرك 5 سنوات ما عندك صورة, نادرا. عوائلنا كانت ملتهية تدور طحين تدور طماطم وهي جاي يقص لك صور يعني.
1: بس بالمعاملات
0: التجنين. أما الآن لا, صور كثيرة. يعني طفل إلى شنو, إلى قصة ستوري, عندنا شو الطفل ستوري ونعرف فيديوهات وأجمل فيديو وكذا والصور وبحد هنا النقالي هو يسوي له فيديو يجمع الصور يحط لهم موسيقى بعد. ها حداثة خلت الأشياء مختلفة تماما, حياته مسجلة. يعني مهم هذا من ناحية شنو, من ناحية التقدير المعنوي اختلف لو ما اختلف. وضع الاقتصادي خلانا ننظر إلى الطفل, هذاك طفولته شنو ممسوحة, هذا طفولته بها ذاكرة ممتدة, تاريخ الذاكرة الممتدة حاضرة بسبب تغير الوضع الاقتصادي وتغير الأنماط التكنولوجية والأدواتية اللي تحفظ هذه الذاكرة. مو هسه تريد تعرف شيء عن طفولتك؟ ماكو, بس احتمال تعرف الكثير عن طفولتك إذا تراجع في يوم ما مثلا صفحة أبوك أو الانستغرام مالته أو يجوز ناشر لك فيديوهات أو حاتش عنك بعيد ميلادك أو مصور عيد ميلادك يصورونه وينشرونه عيد ميلادك وتعرف الهدية الجايتك وانت طفل. انت أصلا بالتسعينات ما عندك واحد يهدي لك هدية, يعني إذا كلش تحننوا عليك يضبونك راشدي عمودي غيرون الجو يعني هذا الممكن يعني. فالمعنى تغير مو, والدفتر تغير, الدفتر الأسري اللي تنحفظ به هذه الأشياء في دفتر غير يعني, هو مو دفتر, هذا دفتر معنوي يعني تسجل به الأشياء. اختلفت هذه الأشياء تماما. ولذلك هذا اللي يحكي على الدفتر الأسري يقول إنهم كل الأشياء مسجلة. هذا الطفل يختلف عن هذا الطفل, هم بأسرة واحدة بس هذا الطفل أهله صرفوا عليه أكثر, أهله كذا, لذلك التوقعات منه أكبر وهو يلام أكثر في المستقبل, يلام أكثر في المستقبل. ليش؟ إذا ما سوى الأشياء اللي كان مفروض يسويها تجاه أمه وأبوه مثلا يلام. يعني أنا ضحيت من أجلك بس لازم تقدرني بالنهاية أنا ضحيت من أجلك, أنا صرفت عليك بس لازم تصرف علي أيضا, وأنا اعتنيت بيك لازم تعتني بيه, لازم تخلي لي أولوية بحياتك. أنت صحيح صارت عندك أولويات, أمك عفوا زوجتك وأطفالك وكذا إلى آخره, لكن الآن صار واجب عليك أيضا أن تلتفت إلي في هذه المرحلة. وأنا في مرحلة كبر, هاي صرت كبير السن, لكن هذه طبعا يقال أنه كبير السن هي مرحلة تشبه مرحلة الطفولة. الآن أنا أيضا طفل, يعني أحتاج إلى نوع مختلف من الرعاية.

هذا بوس زور منيني، ما ادري اذا لفظته صح بعد، ما اقدر اقوله مره ثانيه. بوس زور منيني الاسم شوي صعب. وهو يتحدث طبعا عن الدفتر الاسري، ويقول ما معناه انه طفل هو اصلا يدري، هو طفل ها يدري. احنا امس حكينا عن طفل كيف يمكن ان في الحلقه الماضيه، الطفل كيف يمكن ان يفهم عاطفيا احتياجات امه. طفل وهو طفل صغيرون يفهم حاجات امه العاطفيه لدرجه انه يكون ذات زائفه يسمونها حتى يرضي امه وهو طفل. طبعا هاي الذات الزائفه او الذات الوهميه هي مو بالضروره ذات كاذبه، وانما هي ذات متكيفه، انه انا ادري الاخر شنو يريد مني، اسوي الاشياء اللي يريدها الاخر حتى يعني ارتاح ويرتاح بهذه الطريقه. فهنا انا اكو ذات زائفه، والطفل ذكي لدرجه انه يكون ذات زائفه. هسه هاي الذات الزائفه شد بيها خطوره، نسبه خطوره على حياه الطفل. ليش؟ لان يظل ما يعبر عن مشاعره حتى يرضي امه، لا يشعر بالسخط، لا يشعر بالغضب، لا يشعر بكذا. طفل حياته مو طبيعيه، ما في تدفق للمشاعر لدرجه انه شنو يكون هذه الذات الزائفه حتى يرضي الام بشكل من الاشكال. شوف الطفل الذكي هذا بوس زور منيني، زين قلت المره الثالثه، هذا يقول انه طفل يدري انه اهله جاي بذلون من اجله عاطفيا، مرات بذل عاطفي ومرات شنو بذل مادي. يدري الطفل على طفولته ها، لكن هو بي شنو بمجسات عاطفيه يستشعر من خلالها اشياء، مو بالضروره مجسات يعني قدرته على التفكير والتحليل، بس هو يدري يشعر. هي الكائنات كلها تشعر طبعا، هسه كائن مو الا انسان، حيوان تصير زين وياه يشعر انه انت تحبه، شايفين تطي اكل كذا الى اخره، يعرف يعرف يعرف النمط، يعرف النمط اللي ممكن يتصرف بيه وياك. مهم، فهذا بوس زور منيني زين والله يقول الطفل يدري انه انت تصرف عليه، انه انت تسهر عليه، انه انت تدفع تكاليف، انه انت كذا الى اخره. والطفل لا يستطيع وهو طفل ان يرد لك هذه الاشياء. فاكو هنا خلل هسه مبدئيا نظريا، اكو واحد ينطيني بس انا ما اقدر انطيه، اكو نوع من الخلل، بس هو احنا ما ناشر على انه خلل، خلينا ما ناشر على انه خلل، هو شيء طبيعي. المهم يقول هذا الطفل حتى من يكبر، غالبا الاباء التقليديين او بعض الاباء، يعني مفردة التقليدية مو بالضرورة مفردة سيئة أبدا، المهم بعض الآباء قد يطالبون أنه يرد الجميل أو كذا إلى آخره. يقول بس هي العلاقة تدفقية مو تبادلية، يعني أنت من تنطي ابنك مو بالضرورة راح يرجع لك إياها الأشياء، وإنما ينطيها لابنه، إن هو هم راح يصير أب، ابنك من يكبر راح يصير أب، فالأشياء راح يعني أشياء تدفق للمشاعر. هذا لا يعني أبدا أنه ما مطالب بأن يرعاك، لا لا، وإنما احنا نريد أن نصف العلاقة بين الأب والطفل.

طبعا أكو فرق بين فكرة الاستحقاق وفكرة الدين. فكرة الاستحقاق وفكرة الدين اللي الأشياء تمنح بحسب الموقع، أو هناك وظائف، هناك أدوار وظيفية للإنسان يقوم به. عندما يكون أب مسؤول من أسرة أكو دور وظيفي، هو لازم يرعى ابنه، يعني دور الوظيفي يحتم عليه أنه يرعى الابن الطفل. هذا جزء يعني من حق الطفل على الأب والأم أنه يحظى بالرعاية. خلينا نتفق، صح لو لا؟ صح لو لا؟ يعني أنت ما تقدر، أنت تسوي هاي الأشياء ابتداء وما تدري بشنو راح يصير من يكبر، يعني راح يصير زين، راح يصير مو زين، راح يوقف وياك، ما راح يوقف وياك. أنت تسوي هاي الأشياء لأن من حقك كطفل عليك أنه أنت تسوي هاي الأشياء، لأن أنت مساهم بوجوده في هذا المعترك اليومي بالنهاية، مو؟ فأنت مسؤول منه بالحقيقة. والوالد أيضا عندما يكبر أو الأم عندما تكبر هي أيضا مطالبة للحصول على قدر منين؟ من الاهتمام، وقدر من المودة، وقدر من المكانة العاطفية. هذا استحقاق. هذا ليش نسميه دين؟ ليش؟ لأن احنا مرات الدين ما مناسب، لأن المواقع تغيرت، اكو مواقع للأشياء. احنا دائما نشوف مرات الابن يدخل في خصام بين من، يعني يدخل في مشاكل عندما يتزوج، لأن اكو مشاكل تصير بين مرته وبين من؟ وبين الأم، أمه. وهذه المشاكل غالبا هي بسبب شنو؟ بسبب العاطفة. أكو عاطفة موجودة بالموضوع، والعاطفة احنا متفقين انه مو دائما العاطفة خيرة، العاطفة مو دائما شيء إيجابي. مرات هو سبب من أسباب، في كثير من الأحيان سبب من أسباب المشاكل اللي يمر بها الإنسان على كل مستوياته، حتى المهنية والعاطفية والوجدانية والشخصية، هو لأسباب عاطفية. فمرات هذا الموقع، اختلال المواقع، اختلاف المواقع بين الزوجة وبين الأم، اختلاف مواقع، اختلاف أدوار وظيفية، مو؟ يعني الأشياء، الوظيفة الأم هي مختلفة عن وظيفة الزوجة، ولذلك قد تخطئ الزوجة أحيانا عندما تعامل زوجها أو تعطيه حب أمومي فقط. شايفين الكويتشين سوان، يعني تعامل زوجها كأنما هو طفل، هي تدلله وكذا إلى آخره، لكنه لا يحصل عليها منين؟ لا يحصل عليها يعني منها، لا يحصل منها على الحب العاطفي اللي تتميز به امرأة عاشقة مثلا، اللي به سمة أن يكون حبا لاذعا. ما يحصل عليها من، يعني ما يحصل منها على هذا الحب، يحصل منها أو يحصل عليه، يعني يحصل على حب أمومي، تعامله كطفل، تراعي كذا إلى آخره، لكن ما تدخله في تجربة عاطفية مثيرة وكذا، هي غير قادرة. مع هي ما مركزة علما على العاطفة، بس ما مركزة على الموقع، الموقع أنت كزوجة. ولذلك مرات المدير أو الأستاذ مثلا يصير حباب ويا الطلاب، بس يفقد شخصيته لأن نسى الموقع مالته. ها، يبذل في العاطفة، يصير عاطفي، حباب وياهم، يشاق وياهم، ويضحك لحد ما تنمسح شخصيتك كأستاذ. أنا ما أقول أنه أنت لا تصير عاطفي وياهم، حبهم وضحك وياهم، بس لا تنسى الموقع، لأن بس تنسى الموقع تصير العاطفة اللي تقدمها للأطفال أو للطلاب أو للتلاميذ غير مفيدة، بالعكس تصير مضرة. ولذلك مرات عاطفتنا حتى حيال من نحب هي مضرة، مضرة مو بس أنه وللطرف أم للعلاقة، هاي العاطفة تصير مضرة للعلاقة بكاملها. ليش؟ نحن نسينا الموقع. لكل إنسان موقع، لازم يحفظ موقعه من يتحدث هو شنو وشنو جاي يسوي وليش، وبعدين يدخل الأشياء اللي ممكن يقولها أو يقدمها للآخرين.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، محطتكم الأجمل في البصرة والتي تسعى دائما إلى إغناء لحظاتكم بالمعرفة والتسلية النافعة. حلقة جديدة إذن من مجاز ورحلة في عالم القراءة، عالم الكتاب، عالم المعرفة واللغة والثقافة. نتمنى أن تكونوا أنتم بخير وأحباكم، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعون في هذه اللحظة من موجتنا الثابتة 102.5 FM أو من تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، وما ننسى منصات اللي يسمعنا من خارج البصرة عبر البودكاست أو عبر راديو غاردن وغيرها. إن شاء الله الجميع بخير. حلقتنا اليوم راح نبديها عن الرأي بالآخرين. دائما الإنسان عندما يشوف شخص، عندما يلتقي بشخص، أو يمر من أمامه شخص بالشارع، أو يقرأ تعليق إلى على الفيسبوك، دائما تتشكل في فكره، في باله تتشكل حكم معين، يتشكل فد رؤية، فد حكم معين على هذا الشخص قبل أن نفكر بما قاله. لو نقول هذا سطحي، لو نقول هذا جاهل، لو نقول هذا مثلا معود، هذا حاقد عوفة، معود هذا ما يحبنا، أو يعني نحكم عليه بطريقة بحيث نزدري، بحيث نوصل لدرجة أنه لا يرقى إلى مستوى النقاش. أحيانا نتكلم إحنا هواي من سلوكياتنا، هواي من تصرفاتنا إحنا نتصرفها وإحنا ما واعين إليه، ما فاهميه. ومن تجي تحكي ويا شخص قال يا بنت ترى هذا تصرفك هذا يسمى احتقار، هذا يسمى ازدراء، هذا يقول لك لا أنا ما قصدي، هذا رأيي. هذا نعم من حق الإنسان أن يقول رأي، لكن على أن يكون هذا الرأي مبني على معالجة موضوعية لما هو أمامه من سلوكيات، وأن ما تكون القضية هي عبارة عن أحكام مسبقة من دون دراسة. واحد من هاي الأشياء شعورك أنه أنت أعلى من المقابل، مو بس أنه أنت مختلف عن المقابل، هكو فرق، أنت مختلف عن المقابل، لا أنت أعلى، تحس أنه أنت أعلى من المقابل، أنت أرقى من المقابل. هذا الشعور أكثر شيوعاً مما نعترف به، وبالتالي هو أكثر خطورة من تصوراتنا ومن ظنوننا، لأن جذوره عميقة ومرتبطة بكثير من مراحل حياتنا، من تربيتنا، من التعاليم، من البيئة اللي حوالينا. الازدراء مو بالضرورة إنه الازدراء يكون ناتج عن شعور بالتفوق الحقيقي، بالعكس الازدراء قد يعطينا تصور إنه إحنا عندنا مشكلة نقص، أو راقب أنه أنت إذا عندك حالة من الإزدراء، عندك حالة من التكبر على آخرين، عندك حالة من أنت دائما تحس أنه أنت أعلى من المقابل، تابع هاي الحلقة اللي راح نشرحها، نشرح أنواع الإزدراء ونشوف أنه نفسنا هل إحنا نزدري الآخرين بدون أن نعرف أو لا. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

خلينا في البداية نفسر شنو الفرق بين الازدراء وبين الاختلاف. هذا التمييز هو اللي راح يغير كل شيء فيما يتعلق بهذا الملف أو هذا المحور. الاختلاف مع الآخرين أمر طبيعي، بالعكس أمر صحي أنا أعتبره. أكو ناس يصورون أنه لازم نتفق على كل شيء، خاصة الأزواج، الأصدقاء، الرفقة. لا، مو بضرورة، أبدا مو بالضرورة أنه الإنسان يتفق مع الآخر بكل شيء، لأن أنت إذا تشوف رأيه خاطئ أو تشوف سلوكه غير مناسب، هذا بالنهاية هذا حكم والأحكام قابلة للنقاش. لكن الازدراء شيء آخر تماما أحبتي. الازدراء مو أنه أنا أقول لك أنت مخطئ، لا، أقول لك أنت مو كفو، أنت أقل مني، أنت طبيعتك كلك على بعضك أقل درجة مني، بحيث تقعد تتناقش وياي وتنافسني وتحاكيني وتدخل وياك بنقاش. يعني أكو عالم نفس أمريكي اسمه جون غوتمان، هذا درس آلاف الأزواج على مدى عقود، وحدد أربع أنماط يسميها فرسان الأبوكاليس أو الأبوكاليبس، وهي تنبئ بانهيار أي علاقة. يعني إذا صارت معناها دير بالكم هاي العلاقة راح تنتهي. شلون؟ الأول الانتقاد، محور الثاني الدفاعية، محور الثالث الانسحاب، والازدراء هو المحور الرابع اللي هو أشد تدميرا وأقوى حاجة ممكن أن تتنبأ بالطلاق أو انفصال العلاقات. الازدراء يختلف عن الغضب.

فاللي سويته أذاني، لكن الازدراء بالعكس انت تقول له انت مو بالمستوى انه انا اغضب عليك، انت طالع من عيني لدرجة انه انا سلوكياتك ما تهمني، حتى ما تشعرني بالغضب، غلطت او ما غلطت. يعني هاي دمار تمام للعلاقة، تنقطع اي حالة من التواصل، اي حالة من الاهمية، تنتهي العلاقة تماما. اكو ناس ما واصلين، انتوا ما حاسين احيانا هل قد ما تحاول ويا انسان وتحاول وياه وتحاول وياه وتزعل منه مره وتغضب منه مره وتعاتبه مره وتحاكيه مره، بعدين توصل الى درجه خلاص بعد ما تقدر، حتى نفسك ما تطاوعك انه تسامحه، حتى نفسك ما تطاوعك انه تعطيه فرصه جديده، فيصير كل شيء عندك واحد. هذا شكل من اشكال الازدراء، خربط ما خربط، احسن صنعا لم يحسن صنعا، حكى زين حكى مو زين، تصرف زين ما تصرف مو زين، كله واحد. وإذا أريد نضرب مثل على الحياة الزوجية، شوف أنت مثلا زوجي يختلف مع زوجته في قرار ما، يعصب بعدين يتجاوزون الموضوع، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجاوبها بنظرة أو بكلمة أو بسلوك أنه كلامك هذا أو رأيك هذا ما يستحق حتى الرد، أو أنه ينهي كلامه بابتسامة بها استهزاء، هنا يدخل الازدراء. والحقيقة كل لحظة ازدراء تترك بالعلاقة أثر لا يمحوه حتى الاعتذار لاحقا.

0: زين منين يجي الازدراء هذا؟ شنو هي الجذور لهذا الشعور لهذا السلوك؟ حقيقة الجذور مالته هي جذور نفسية. وأكو باحثة اسمها جوان تيفاني أو تيفاني، حلو اسم جوان، ها احنا عندنا بالكردي جوان يعني حلوة، حتى الأغنية نرجس كذا جواني. أي جوان شو تقول؟ سوت دراسة عن الازدراء، تقول إنه الازدراء يناقض الحسد. الازدراء ما يجي من الشعور بالتفوق الحقيقي، يأتي من التهديد. يعني الشخص الواثق من قيمته، اللي شعوره بأهميته وقيمته يأتي من الداخل، من داخله ليس من الآخرين، ما يحتاج إنه يزدري، ما يحتاج إنه يزدري الشخص اللي يختلف عنه. هو يرى الاختلاف ويتعامل مع الاختلاف من دون أن يحتاج إلى تحقير الطرف الآخر. أكو ناس كبار، ناس ممتلين، ناس أثقال، ما يحتاج إنه حقران ومدري وهذا شوفه ما سلم عليه وهذا رد عليه سلام، أسلم عليه سلام بارد، حتى والله أأكد مكانتي أو إنه أنا زين أو إنه أنا سبع إنه أنا مهم. تذكرون هاي من حكينا لكم على بعض الأنماط من البشر اللي يتعمد، هو فارغ ما عنده شيء، ما يرد على العالم، يدقون عليه على الواتساب ما يرد، يدقون عليه على الشريحة ما يرد. يا بليش أنت لازم تكون ما متاح دائما حتى تحس إنه بهيبتك وتحس بالأهمية. يحس دائما إنه يحتاج أن تتحقق مكانته وتتحقق قيمته من سلوكيات خارجية. أكو نقص بداخله كبير، لازم يسوي هاي الفنيات حتى يحس إنه بقيمته. يعني اللي أرد أقوله إنه الازدراء هو آلية دفاعية وطريقة لأنه الإنسان يتعامل مع شك داخلي، مع شكوك جوانية، أنه هل أنا أحسن من المقابل والمقابل أحسن مني، لا أنا أفضل من يمي. فبالتالي هو يقولها الإنسان اللي ما عنده ثقة بنفسه، اللي يحس أنه هو أقل من الآخرين. وعلم الأعصاب بطبيعة الحال يضيف لنا فد معلومة هواي مهمة، يقول أنه الشعور بالإزدراء ينشط في الدماغ مناطق مرتبطة بالتقييم الاجتماعي. واضح صار هسه الكلام على المكشوف. وينشط منطقة بالدماغ لها علاقة بمقارنة الرتب، هو أعلى مني لو أنا أعلى منه، شلون أكون أعلى منه؟ بهاي الممارسات، ممارسات الازدراء، التحسس أنه هو أنه أنا صرت بمكانك. وناس تحسه يصير مدير شعبة، تحسه ما أدري عبالك مخترع السيكوتين وشيشي النفوخ وعيونه تنطبق ويتنفس من خاصرته والقاط بعد شوية ويطق على أشتافه. بس هؤلاء مهما علت مناصبهم أكو شعور بالصغر في داخلهم، ما تمسحه لا المناصب، لا تمسحه السيارات المظللة أو المصفحة، ولا الإفادات، ولا ولا ولا، صغر، هو صغير. تالي علم الأعصاب يقول لك الازدراء هو شعور ينتج نشوة قصيرة ورفع مؤقت في الشعور بالمكانة، ويشبه في آليته مكافأة الدوبامين، مما يجعل سلوكه يعاد. هذا كتفسير علمي.
1: أحن لهم وقولا باكر يرجعون

0: المشكلة وين؟ المشكلة أنه شعور الازدراء هذا ما يبقى بالعلاقات الفردية، لا ينتقل، يصير أشبه بنظام اجتماعي، يعني مثل المرض اللي يصيب المجتمع. وكثير من المفكرين حقيقة لما حللوا الطبقات الاجتماعية وصفوا أنه كل طبقة تبني فد نظام، فد سيستم، فد سمات، فد ذوق يعرف بهذه الطبقة ويميزها، وتحدد كيف تعبر عن ازدراء الطبقات الأخرى. يعني الطبقة الوسطى تزدري مثلا رفاهية طبقة الأثرياء، وتزدري مثلا فقر الفقراء، وهكذا النخبة تزدري السطحية مال المناطق الشعبية، والجميع يزدري الآخر، حتى المناطق البسيطة هم تزدري وتسخر من الطبقات العليا. شايفين هاي بالفيديوهات بالريلزات، يطلع ولد بسيط حاول يقلد الأغنياء شلون يأكلون ويضحك عليهم ضحك ضحك هستيري، شلون يلزمون الشوكة، شلون حتى لهجتهم لكنتهم، ما يقدرون يتعاملون ويا الشمس، ما يقدر لازم يحطون مواقي بشرة، هاي السوالف. هذه طريقة بالدفاع عن النفس، حتى أنا أنت تحكي علي تضحك علي تزدريني، أنا هم أزدريك حتى أثبت انتمائي لمجموعتي. هذا الازدراء الطبقي اللي يلبس أحيانا حتى يلبس ثياب النقد الثقافي بالمنظور الأدبي، هو في الجوهر أنا أشوفه أداة للتمييز وأداة للاستعباد. إحنا المتحضرين، أنتم المتخلفين، البصرة بغداد عاصمة والباقي محافظات. كلمة محافظات تدل على ازدراء، من أنا أقول مثلا إحنا أهل البصرة الأصل والبقية لفوا، ازدراء، كلمة ازدراء وتمييز وعيب. وهكذا أهل النجف هم يقولون على مدري يا محافظة، وأهل الناصرية مدري على يا محافظة، والمحافظات الجنوبية كلها تزدري السماء، والله ما عندكم كهرباء ومحافظتكم عبارة عن شارعين. وحقيقة فالمسألة تفشل، والفلاسفة أيضا تكلموا فيها كثيرا. يعني نيتشه واحد من الفلاسفة كتب كثيرا عن الاحتقار، لكن بطريقة يعني تقلب الفهم الشائع. اللي يطلع على ما وراء الخير ما وراء الشر يميز بين نوعين من الشخصية، ما سماه هو أخلاق السادة الذين يعرفون أنفسهم جيدا أو يعرفون أنفسهم بشكل إيجابي، أنا قوي، أنا أصيل، أنا خلاق، أنا مبدع، أنا متفرد، وبين ما سماه هو أخلاق العبيد اللي يعرفون عن نفسهم بشكل سلبي، أنا أفضل منه، أنا أرقى منه، أنا أغنى منه، من هالسوالف. الصنف الأول ما يحتاج مقارنة، يكتفي بما عليه، والصنف الثاني يحتاج إلى الآخر كمرجعية بالمقارنة، يقيس نفسه على الآخرين. وناصر مفارقة كبيرة، لأن الازدراء إخواني اللي يبدو شعور بالتفوق هو في تفسير نيتشه دليل ضعف، تلاحظون شلون؟ لأنه القوي ما يحتاج إلى تحقير الآخر، القوي هو يحس بروحه قوي، من كيفه، من وحده، من عندياته. الأستاذ اللي يزدري طلابه لأنه ما يفهمون يوبخهم، أنا مو عدتها كم مرة، أنتوا ما تفهمون، أنتوا جيل فاشل، هذا هو بشكل آخر يعلن وبشكل ضمني أنه يعرف نفسه بمقارنته بالآخرين. أما الإنسان اللي يحمل شغف العلم، شغف التعليم، هو مشغول بمن يحب ومشغول بما يحب من سلوكيات، ومن ضمنها التعليم، ما يفكر منه أعلى منه ومنه أقل من يمه، وأنا أحسن من يمكم لأنا مدرس، أو أنتوا أقل مني لأنتوا طلاب، ما يفكر بهالأشياء، ما تخطر على باله أصلا، تلاحظون شو؟ خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الازدراء ويضيء تفاصيل أخرى لم أمر عليها في التقرير. نسمع ونرجع، حياكم الله في مجاز.
1: الفيلسوف يورغن هابرماس بنى نظريته في العقل التواصلي على فكرة أن الحوار الحقيقي يشترط الاعتراف بإنسانية الطرف الآخر وجدية ما يقوله. حين يدخل الازدراء يلغى هذا الشرط الأساسي، المتحدث لم يعد يحاور، يحاضر أو يستعرض، وهذا ما يجعل النقاشات في الفضاء العام خاصة على وسائل التواصل بلا جدوى في الغالب، لأن الطرفين لا يتحاوران، كل منهما يعلن ازدراءه للآخر، والنتيجة ضجيج لا حوار. في كتابه العقل الفضولي وجد الباحث جوناثان هايد أن الناس نادرا ما يغيرون آرائهم حين يواجهون بحجج عقلية وحدها. ما يغير الآراء الشعور بأن الطرف الآخر يحترمهم ويأخذهم بجدية، والازدراء يقتل هذا الشعور في الجذر. حين يتحول الازدراء من فردي إلى جماعي يصبح أشد خطورة. التاريخ البشري مليء بكوارث بدأت بازدراء جماعي. الاستعمار الأوروبي لم يكن ممكنا دون منظومة ازدراء أخلقت الآخر ونزعت عنه الإنسانية أولا. والإبادات الجماعية في التاريخ الحديث من الهولوكوست إلى رواندا سبقتها دائما حملة ازدراء ممنهجة جعلت الآخر أقل من إنسان في وعي المجموعة المهاجمة. الباحثة ماريا ستابل في دراستها على الازدراء الاجتماعي وجدت أنه يمر بمراحل. التصنيف هم مختلفون، ثم المقارنة نحن أفضل، ثم الاستبعاد هم لا ينتمون، ثم التحقير هم أقل، وكل مرحلة تمهد للتالية. في مجتمع يسود فيه خطاب طائفي كل طائفة تبني صورة محقرة عن الآخر، وهذا الازدراء المتبادل يصعب أي مصالحة، لأن المصالحة تحتاج اعترافا بكامل إنسانية الطرف الآخر. التراث الفلسفي الإسلامي تناول ما يسميه الكبر، وهو قريب جدا من مفهوم الازدراء. الغزالي في إحياء علوم الدين يحلل الكبر بعمق نفسي مدهش لرجل عاش في القرن الحادي عشر. يقول إن المتكبر يحتاج نظيرا يقارن نفسه به ليشعر بعلوه، فهو لا يستطيع الشعور بمكانته إلا بوجود من هو دونه، وهذه الحاجة المستمرة للمقارنة دليل على هشاشة خفية، لأن الإنسان المستقر في ذاته لا يحتاج أحدا ليثبت له قيمته.
0: نعم أحبتي حياكم الله. ذكرني التقرير بما أن التراث العربي ابن حزم أيضا عنده في طوق الحمامة شوية عنده معنى من أنه الازدراء يأتي من تحقير الذات أيضا، يعني الإنسان اللي ما يرضى على نفسه يصعب عليه أن يشوف قيمة معينة عند الآخرين، يعني شيء من هذا القبيل. وبما أنه ذكرنا الواقع المحلي، في الواقع العراقي أو المجتمع العراقي الازدراء يأخذ به أشكال متعددة وأشكال متشابكة. أكو حالة من الازدراء الطائفي، حالة من الازدراء القبائلي، من الازدراء المناطقي حكينا عنه قبل شوي، وهذا موروث تاريخي تعمق في سياقات سياسية محددة. كل طرف عنده سردية خاصة به، كل طرف يشوف الآخر أقل من يمه، وعاد كيفك أنت أقل وطنية، أقل تدين، أقل أخلاق، أقل حضارة، اللي عجبك. بالإضافة إلى الازدراء الطبقي، وتشوف ثنائيات عاد المتعلم والأمي والحضري والريفي، وعلى فكرة مو بس الحضري ينتقد الريفي، الريفي أيضا ينتقد الحضري، بل يزدريه بشكل كبير جدا. يعني العايش ويا الريف يعرف أنه شكد أهل الريفي يضحكون ويقللون من شأن الحضري أو الحضري، كذلك ازدراء أصحاب المناصب إلى الناس العادية البسيطة. كل هاي الأشياء تتقاطع وتتراكم وتتحول إلى منظومة معقدة تصعب أنه واحد يبني ثقة بمجتمع حقيقي. ولهذا تشوف إحنا مجتمعاتنا عجيبة، يعني عجيبة، هي مبنية على فكرة الازدراء، وتوصل الازدراء تلقاها بالطبقات العليا بين الشهادات الكبيرة، وتلقى البسطاء حتى المشجعين على كرة القدم بش بالقهوة هم تلقى دائما يحاول أن يزدري المقابل. والنتيجة شنو؟ النتيجة مجتمع ما ببناء حقيقي، لأن الفضاء ما موجود، فضاء من الحوار، فضاء من التعاون. كل هاي تشترط أنه أنت تشوف بالمقابل إنسان يستحق أن تسمع إليه، يستحق أن تأخذ بأفكاره، يستحق أن تأخذ بيده أيضا لكي تنجحوا في بناء المجتمع. بس ما دام أنت ما مقتنع به ما راح تقدر تساعد، وهو أيضا ما مقتنع بك، ما يقدرون تبنون.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج العزيز الزميل مصطفى نزار. أصدقائي، أحيانا نحب شيء بس بدون ما نركز أو نعرف ليش نحبه. نسمع أغنية مثلا نقول عنها حلوة، نشوف لوحة نقول عنها جميلة، نقرأ قصيدة أو رواية نقول عنها رائعة كبيرة عظيمة. بالمقابل قد نسمع أغاني أخرى أو نتفرج على أفلام ومسلسلات أخرى فنشوف أنه هي سطحية أو مبتذلة. أحيانا إحنا نعرف مصدر الأحكام هذه، من تسأل منين جايب هاي الأحكام راح يقول لك والله أنا جايبها من ذوقي، جايبها من ثقافتي، لكن أحيانا تكون المعايير التي نحكم بها معايير تجيء من مناطق مختلفة كثيرة. منو قال لنا أنه هاي، أو منو حدد لنا أنه هذا العمل أو هذا الفيلم راقي وهذا الفيلم هابط؟ منو قال لنا أنه هذا الممثل جيد وهذا الممثل رديء، هذا الروائي ممتاز ويحصل جوائز وهذا الروائي ضعيف وما يقدم موضوعات مهمة؟ هل هي أذواقنا الشخصية فعلا؟ لو هم تدخل بالمسألة مؤسسات وأشخاص ومجتمعات وأنفلونسر ومنظومة إعلانات دقيقة ومعقدة ساهمت في تشكيل ذائقتنا وقراراتنا لحد ما وصلت لدرجة أنه هي قامت تختار بمكاننا يعني، أو توحينا بالاختيار. أحيانا الذوق المفروض يتحول إلى سلطة، هاي مشكلة حقيقة. وبعدين لا يبدون يقسمون الناس ويحددون الناس من خلال أذواقهم، يعني مشكلة تبدي لمن يتحول اختلاف الذوق يصير بتراتبية يحدد الناس قيم الناس. اللي يسمع للموسيقى الكلاسيكية هذا راقي، اللي يسمع للموسيقى الشعبية هذا فد واحد مبتذل غير مثقف. هاي الأحكام اللي شائعة اللي تطرد من جنة الرقي ناس وتدخل إلى الرقي والثقافة والبرستيج ناس أخرى بناء على معايير وقيم وقرارات غريبة عجيبة. أكو اللي يعتبر والله أنا أقرب البيت كتاب معين، هاي دلالة على الثقافة، بينما كتب أخرى يقول لك والله هاي ذائقة ضعيفة، تنمية ذاتية وتنمية، هاي أكو نظرة عنها أنه هي رديئة وليقراها هذا مستوى ضعيف ثقافيا. منين اجت هاي الأحكام؟ هو استفاد من القراءة لو ما استفاد؟ إذا استفاد ما لنا علاقة به. إذن صارت الأذواق هي اللغة اجتماعية، وهذا بالضبط أحد المفاتيح المهمة حتى نفهم أفكار عالم مهم مثل بيير بورديو. عنده كتاب اسمه التمييز، هذا كان يحاول أن يفهم العلاقة بين الذوق وبين المجتمع، وكانت أحد أفكاره الأساسية أنه أذواقنا ما تتشكل بمعزل عن البيئة اللي ننتمي إليها. الأسرة تعلمنا أشياء، المدرسة تعلمنا أشياء، الشارع علمنا أشياء، كل شيء، الطبقة الاجتماعية، مستوى التعليم، الأصدقاء، المدينة، سوشيال ميديا، وحتى المؤسسات سواء كانت مؤسسات ثقافية أو حكومية، كلها تترك آثار أخواني بالطريقة اللي ننظر بها إلى كل شيء حولنا، اللبس والأكل والشرب والسفر والدراسة، كلها من خلال هاي المؤثرات. يعني الطفل اللي ينشأ ببيت بمكتبة كبيرة وتشوف أهله يتحدثون عن المعرفة وعن الثقافة وعن العلوم يحصل رصيد مختلف عن طفل ما يشوف بيئته هاي الأشياء، ويا الوقت يصير هذا الرصيد طبيعي في نظر صاحبه، تشوفه يذهب إلى فعاليات ثقافية، إلى معارض فنية، تشوفه يعرف شلون يتحدث عن اللوحة ويدخل حفل موسيقي ويعرف شنو يسمع ويقرأ يلزم كتاب ويعرف الزين والموزين، وهنا يتحول الذوق يتحول لأحد أشكال رأس المال الثقافي. طيب منو يحدد، بما أنه الموضوع برنامجنا فني، منو يحدد الفن الجيد؟ هل يحدد الفن الجيد الجمهور، النقاد، الجامعات، المتاحف، الجوائز، لو حركة السوق، من يبيع أكثر ومن يبيع أقل؟

من أكثر الأشياء اللي تحدد مسألة الذوق أو الحكم على تحديد الذوق هي مسألة المؤثرين. اليوم أكو صناعة كاملة لها علاقة بالمؤثرين. شوف يجيب لك مشهور معين صفحته طاقة يطي فلوس، وجه إعلامي مهم أو وجه فني مهم، يجيب لك ممثلة محبوبة مثلا ويطلع وياها منتج معين ويخليها تتحدث عنه وتسوي هذا المنتج ماكو من يمه وتسبب مبيعات، وهذه المبيعات لمادة هي لم يجري التأكد منها أنه هي نافعة فعلا أو غير نافعة. بس هنا صارت مسألة ذائقة، صارت مسألة نوع من السلطة. يقول لك والله أنا رحت للمطعم اللي قعدت به فلانة مثلا، آلاء حسين أو أياد راضية، أنا أخذت التيشيرت اللي يلبسه نشأة أكرم، أنا ركبت السيارة اللي اختارها مثلا علي جاسم أو مهند علي ميمي وهكذا. بس تشوفون أنتم إعلاناتهم بالبصرة أيمن حسين لازم موبايل معين، وموبايل هذا غير معروف، يعني مو من الماركات الكل الشهيرة. هاي سلطة، أكو نوع من التأثير الغير مباشر للرمز وللذائقة. لكن أنا سؤالي مو هنا، سؤالي على المعايير. إحنا شنو المعايير اللي تخلينا نقول مثلا أنه الاستماع مثلا للغناء الريفي هذا يدل على نوع من الانحطاط الاجتماعي أو الثقافي؟ ليش؟ غناء موجود وبشروطه وبيجيد من يمه وبيسيء. وهكذا البوب مثلا يجي لك هسه واحد مثقف موسيقيا يعني يقول لك والله أنا ما أعترف، أنا أعترف بالصنباطي وأعترف بمحمد عبد الوهاب، أنا ما أغاني البوب الحديثة هذه ما أعترف فيها، هاي ميوعة. لكنها حقيقة أغاني وجنرا إلها ناسها وإلها مستمعيها وإلها صناعتها وإلها أيضا مواساتها وملاذها. شون يعني؟ يعني هاي الأغنية يسمعها المستمع ويرتاح، يشعر بالمواسات، يشعر بالانسجام، يشعر بالتوازن. وشنو مطلوب من العمل الفني يعني؟ وما مطلوب يوديني للمريخ، مطلوب أنه يخلق حالة من التوازن، حال أي مادة أخرى ممكن يتعاطاها الإنسان أو يأخذها. يشرب السيجارة فيشعر بما يشعر به المدخنون من الحاجة، يعني إشباع الحاجة الداخلية للجيجارة وللنيكوتين وكذا. هي كل المعطيات الفنية والمعطيات حتى الغير فنية، أكل وشرب ولبس وسفر، هي كلها إرضاء لحاجات ورغبات وإنسانية. ففرزها وتمييزها بهذا الشكل القهري واستخدام النجوم، نجوم السوشيال ميديا ونجوم الإعلام ونجوم الرياضة ونجوم الفن، حتى أقول لك أنا أنت أخذ فلان شيء وأخذ أو مو بس هاي، ممكن يدخلون بعدين حتى بالآراء السياسية. هذا كله قسر وتعمية للمجتمعات وسلطة غير مباشرة على المجتمعات.

0: واحدة من أدوات السلطة الرمزية اليوم الخوارزمية. الخوارزمية هي اللي تحدد الشيء اللي تشوفه. بالسابق كان أكو ناقد، كان أكو مؤسسة ثقافية، كان أكو محرر يمتلك القدرة على أن يقول لك هذا النص ضعيف ما ينشر بالصحيفة، هذا الفيلم تعبان ما يطلع فيلم السهرة. اليوم يقدر شخص واحد أنه يسوي موجة فنية أو ظاهرة أو شائعة إعلامية قوية من خلال أيام، مؤثر معين يوصي بكتاب يرتفع الطلب عليه. سلطة الخوارزمية وسلطة الجمهور. الخوارزمية ما تسألك بالضرورة شنو هو الشيء الأكثر قيمة، هي تسألك شنو اللي يخلي المستخدم يتوقف أمام الفيديو أكثر، شنو اللي يخلي المستخدم يشاهد، يتفاعل، يستمر بالمشاهدة، ما يسمى بنسبة الاحتفاظ بالمشاهدة. وهنا فرق جوهري، لأن العمل اللي كان يعني أكو أعمال مثلا 10 دقائق، عمل فيديوي، فيديو وثائقي مؤثر حلو برسالة بشي تعبيري زين، طول 10 دقائق، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى يعني حالة من الصفاء الذهن إلى استرخاء، بالتالي قدرته على المنافسة ومحتوى من 10 ثواني هاي تكون أقل. ناس يقول لك أنا شوف هاي طين الزبدة ب10 ثواني، ولهذا بدأ السوق الرقمي يأثر حتى على الذائقة نفسها. ولهذا دائما لازم نسأل إنه هل إحنا أذواقنا هي أذواقنا فعلا؟ هل القرارات أو الأفكار اللي نتبناها جاية من قناعاتنا الشخصية؟ لو جاية من جو عام جاي يفرض الحديث بهذه الموضوعات، أكو من يتلاعب أخواني بعقولنا من خلال المحتوى المطروح. أنا أريد أوجه الإعلام، أوجه الناس بالسوشيال ميديا اليوم بمكان ما نحكي مثلا عن أزمة المي، نحكي عن أزمة الأزمة الاقتصادية، نحكي عن مستقبل العراق المالي، لا نطلع واحد من الناصرية يحكي عن البصرة، وبعدين نجيب واحد من البصرة يحكي عن الناصرية، ما عندكم كهرباء ما أدري شنو، إحنا ثلجنا يجيبوا لي البطانية. هذا الخطاب اللي انتشر بالفترة الأخيرة وللأسف استجاب للكثيرين، وهذا فتشي نشاز، وهذا فتشي دل على قلة الوعي، قلة الفطنة، أنه أنا استجيب وأنا بمكان ما كان أوجه نفسي للأمور الجوهرية المهمة أروح أنا أحارب أبناء بلدي النوب أو أقلد عليهم وأنال منهم. هذا فتشي إخوان علينا أن نوقف عليه ونفهم أنه أكو هناك من يريد أن يتلاعب بالناس. لا تحجون بهاي الأمور الجوهرية، احجوا بهاي الأمور، الأمور الشعبوية، الأمور اللي تخليكم تشتمون بعض، الأمور اللي تخليكم تشيلون على بعض، حتى لو كان البعض من المنصات تريد تفاعل، لكن أنا ما أقدر أبرئ إطلاقا النوايا السيئة وراء من يريد أن يجعلكم مشكلة بين مثلا أهل البصرة والناصرية، أهل العمارة وأهل الكوت. هذا شيء نشاز وعار نقبل به، لكن احنا لازم نسأل المحرر اللي قرر انه ينشر مادة بها هذا الشقاق الاجتماعي ورفض انه ينشر مثلا مناشدة لمثلا طلاب قاعدين بمجمع جامعي محتاجين الى مي، محتاجين الى كهرباء، هذا هو جاي يحول مكانه ويحول ذوقه الى سلطة. نسمع هذا التقرير.
1: من يقرر ما هو الجميل؟ من يقول لنا إن هذا الثوب أنيق، وهذه الأغنية راقية، وهذا البيت جميل، وهذه اللغة مقبولة، وهذا المطعم يستحق التجربة؟ للوهلة الأولى يبدو الذوق مسألة شخصية، أحب هذا اللون، أكره تلك الموسيقى، أفضل هذا التصميم. لكن حين ننظر إلى المجتمع نكتشف أن ذوقنا يتشكل داخل شبكة واسعة من التأثيرات، وأن بعض الأشخاص والمؤسسات يمتلكون قدرة كبيرة على تحديد ما ينبغي أن نحب ونراه جميلاً ومقبولاً. المؤثر على وسائل التواصل لا يبيع منتجاً فقط، أحياناً يبيع طريقة للعيش وصورة للنجاح وحتى تعريفاً لما يستحق الأعجاب. الأب والأم يمارسان سلطة الذوق منذ الطفولة، يختاران ما يسمعه الطفل وما يقرأه وما يرتديه، ويصفان له بعض السلوكيات بأنها عيب وأخرى بأنها تليق بنا، ومع السنوات تتحول هذه الأحكام إلى معايير داخلية قد يستمر الإنسان في حملها حتى بعد استقلاله. أصحاب الموضة يمارسون سلطة أكثر وضوحاً. لون يظهر في عروض الأزياء يتحول إلى اتجاه عالمي، وتصميم معين يصبح فجأة علامة على الحداثة، ثم يتغير الاتجاه لأن السوق يحتاج إلى دورة جديدة من الاستهلاك. نجوم الرياضة والتمثيل يدخلون إلى المساحة نفسها. قصة شعر، حذاء، سيارة، طريقة كلام، وحتى مفردات معينة يمكن أن تنتقل من حياة المشاهير إلى ملايين الأشخاص. وهناك سلطة أكثر هدوءاً تمارسها الجامعات ومؤسسات الدراسة والأبحاث والنقاد والمتاحف ودور النشر. هذه الجهات لا تقول لنا فقط ما هو الصحيح أو مهم، وإنما تساهم أيضاً في تحديد ما يستحق أن يقرأ ويعرض ويناقش ويحفظ. حتى الخوارزميات أصبحت طرفاً في صناعة الذوق. ما يظهر أمامنا باستمرار يبدأ بالظهور وكأنه الأكثر أهمية، وما لا يظهر قد يختفي من وعينا مهما كانت قيمته. ولهذا تحدث المفكر الفرنسي بيير بورديو عن الذوق بوصفه مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الثقافي.

0: يعده ذوقاً رفيعاً يمكن أن يعكس تاريخاً اجتماعياً وتعليمياً وطبقياً كاملاً. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه التأثيرات إلى سلطة لا نراها، عندما نتوقف عن السؤال هل يعجبني هذا فعلاً؟ وتبدأ بالسؤال هل يفترض أن يعجبني؟ عندها يصبح الذوق أكثر من تفضيل شخصي، يصبح وسيلة لتشكيل الإنسان نفسه.
1: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم تناولنا موضوعتين ملفين مهمين، هو الازدراء والذوق بوصفه سلطة مباشرة وغير مباشرة على الناس. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. هذه تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. كونوا في رعاية الله وحبه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هايلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شيرهم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا، غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني نصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مش

0: المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
1: هذا الشيء راح يصير وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعة بسبب اما صيانة او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكية الصهيونية على الجمهورية الاسلامية اثرت علينا لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانية محطات الطاقة بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولة عضو برلمان بالناصرية تقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء ما اعرف يعني ليش، وانت هو بتمنى لنفسك الزينة ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
2: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250 تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
3: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
4: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو الحلول اللي ممكن نضعها اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمهور المفسرين على أن الموصوفين بهذه الآية الكريمة هم الأولياء، أولياء الله. ولعل من الأوصاف الوجيزة والمعبرة للأولياء هو الوصف الذي وصفهم به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: نظروا إلى آجل الدنيا إذا نظر الناس إلى عاجلها، واشتغلوا بباطنها إذا اشتغل الناس بظاهرها، وأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. في الحقيقة أكو لون من الكلام يدل على صاحبه، أكو بعض الكلمات تدل على صاحبها لأن فيها روح صاحبها. أنت قد تقرأ مقاطع أحيانا من نهج البلاغة، عندما تقرأها تحس كأنك تسمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يشافهك، لأن واضح عليها روحه في تعبيراته، حرارة الإيمان واضحة عليها. وهو هذا مقياس أسلوب استعملوه دائما البلغاء والأدباء والعلماء للتعرف على الآثار. يعني إذا قطعة مثلا أدبية تمر وما نعرف إلمن هذه، نقدر من نفسها نعرفها. الأديب اللي عنده تمرس بهالأوضاع يقدر يعرف المتكلم من الكلام، لأن الكلام يدل على صاحبه. يعني أنت الآن لما تلقى لك آية من آيات القرآن الكريم موجودة بين مجموعة من النصوص الأدبية تميزها للآية واضحة، لأن كلام الله إلى سماته. طبعا للمشتغلين بهالفن، يعني المشتغلين بهالعلم يعرفوه. المقطع من أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يصف به الأولياء يدل غاية الدلالة على أنه لعلي بن أبي طالب، لأن عليه روح علي بن أبي طالب، عليه نفسه، عليه أخلاق علي بن أبي طالب. المهم لعل لهذا وقت آخر أرجع للآية. زين، الآية تقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. زين، البشرى ما المقصود بها؟ يتوزع المفسرون في تحديد البشرى، يعني في معنى البشرى، اكو ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بالبشرى في الحياة في الدنيا الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة شلون؟ يعني اللي نسميه طيف، اللي نسميه أحلام. زين؟ لأنه الحديث النبوي الشريف يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. والحديث الآخر يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وعندنا روايات كثيرة تنص على أن البشرى هي الرؤية الصالحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يراها المسلم أو ترى له، يعني إما أن هو يشوف الرؤية الصالحة أو ترى له، واحد ينقل له أنه شايف به رؤيا. زين، هذا الموضوع شوية مهم، والحقيقة الناس ترغب تتعرف أن موضوع الرؤيا شنو. الرؤيا اللي يراه الإنسان في منامه، الأمور التي يراها الإنسان في منامه، شنو الرؤيا؟ يعني يمكن أن يعتمد عليها، ما يعتمد عليها، إلها ضوابط علمية مثلا، قواعد أو شيء أو لا، إلى الآن ما معروفة شنو. الحقيقة احنا اذا نريد نعالجها من وجهتين، الوجهة الاولى اللي يسموها الوجهة العلمية، والوجهة الثانية الوجهة الدينية. اكو رواية عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه ان الرؤيا ثلاثة اجزاء. جزء الهم يهم به الانسان في النهار فيراه بالليل. انقل لك نفس نص عبارة عبد الله بن مسعود كما يرون عليها ينصون عليها المفسرين. الهم يهم به الانسان في النهار فيراه في الليل. هذا جزء. وجزء يسميه حضور الشيطان. اثنين. وجزء يسميه الرؤيا الصالحة. احنا اذا نرجع الان الى النظريات الحديثة. النظريات الحديثة بالواقع تلتقي مع النظرية هذه وقد تتعجب. تقول بالقرن العشرين نظرية تلتقي مع نظرية واحد كان يعيش قبل 14 قرن من الصحابة. فرويد يقول ان قسم من اقسام الرؤيا يقول هي عملية التعويض. يعني كيف عملية التعويض؟ عملية التعويض كأنه الإنسان أحيانا يريد يسوي شيء بالدنيا، يريد يسوي شيء في الحياة بس يعجز عنه ما يقدر يسوي. مثل ايش؟ مثلا عنده عدو يريد ينتقم من عدوه لكن ما يتمكن لأن عدوه أقوى منه. مثلا عنده أمنية بالحياة يريد يحقق هالأمنية، أريد أسوي شيء الفلاني بالحياة ما أقدر له، ما عندي وسائل إلى أن أسويه. فأثبت هالرغبة، هالرغبة تنكبت عندي أنا أريدها بس أثبتها ما أقدر أحصلها. هاي كبت هذا إذا يظل بالنفس في داخلها يدمرها. يدي يعني إذا الكبت إذا تراكم في داخل النفس يدمر النفس. لكن الله عز وجل رحمة بعباده ما يخلي هالكبت هذا في داخل النفس. اذا صار الليل الشيء اللي ما يقدر يحقق الانسان بالحياة يحققه بالرؤيا بالاحلام، يرجع الى الاحلام بالحلم يتصور انه سواه، يتصور انه انتقم من عدوه مثلا او حقق امانية. هذا جزء من اجزاء الرؤيا. هذا يعني لعله من احدث الاراء اللي توصل لها العلم. هاي عبد الله بن مسعود قبل 14 قرن يقول هي جزء من الرؤيا. يعني تلتقي النظرية الحديثة مع النظرية قبل 14 قرن. بأن قسم من أقسام الرؤيا هو عبارة عن تعويض. الشيء اللي ما يقدر عليه الإنسان بالحياة يعوضه بالأحلام. طيب. قسم هذا اللي يسميه حضور الشيطان تسميه المدارس الحديثة الأحلام غير المتناسقة. يعني أضغاث أحلام اللي عبر عن القرآن الكريم أضغاث أحلام يسميه عبد الله بن مسعود حضور الشيطان. والقسم الثالث الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة هذه أكو بها تجارب، ويعني الإنسان يشوف شيء بالرؤية ويتحقق، يتحقق في الواقع. الرؤيا اللي يشوفها تتحقق بالواقع اما بصورة مباشرة او احيانا على شكل رمز. يشوف رمز ها ثاني يوم يتحقق هذا الرمز في الخارج. يشوف يرى رؤيا تتحقق هذه الرؤيا في اليوم الثاني في الخارج. زين. موضوع الرؤيا احنا شو اللي يعنينا منها؟ يعني طبعا هذه يومية موجودة في تجاربنا ان الواحد من عندنا يرى في عالم الرؤيا اشياء كثيرة واحيانا يتفائل بالرؤيا. فاحيانا الرؤيا اللي يشوفها تتحقق واحيانا ما تتحقق. احنا اللي يعنينا من هالموضوع ما هو؟ ماذا يعنينا منه؟ سأنا ما يعنيني التفسير العلمي بقدر ما يعنيني شيء واحد، انه هل هذه الرؤيا التي يراها الانسان يقدر يتخذ من عندها رمز او معبر عن واقع سيتحقق ام لا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله كان يرى رؤيا، لكن رؤيا النبي وحي. الصحابه كانوا يرون رؤيا، كثير من الصحابه شافوا رؤيا وبنفس الوقت تحققت الرؤيا. زين، هل مقدار هذا يقدر يعول عليه الانسان بحيث اذا شاف رؤيا يقدر يعول عليها انها راح تتحقق او ما تتحقق. هذا الى هنا العلم ما جاي يقرأي بي، ما جاي يبتس بي الى الان. يقول صحيح اكو قسم من اقسام الرؤيا يتحقق، لكن نقدر نقول انه هو هذا او لا؟ ما يقدر. العلم الى هنا واحد. شيء ثاني اللي يعنينا وهو اهم، ان الرؤيا هل يترتب عليها حكم شرعي ام لا؟ يعني مثلا في عالم الرؤيا شفت ابوي افرض قال لي انا مطلوب لله عز وجل مثلا 10 سنين صلاة، اقدر اروح مثلا اسدد 10 سنوات صلاة واعتبر ان هذا امر من ابوي وان مسؤول باشر امام الله اذا ما سددت عنه مثلا؟ ارى في عالم الرؤيا يقول لي انا في يوم من الايام استطاعت وما رحت، ما رحت للحج، انت ارسل من يحج نيابه عني، فاقدر ارتب عليه اثار ام لا؟ اكثر من هذا اكو حكم شرعي، يعني ارى في عالم الرؤيا امر يقول لي انه سوي الشيء الفلاني واعتبر حكم شرعي ديني، يعني في شعيره من شعيرات الدين. هذه لا طبعا، هذه لا. ليش؟ لانه الدين عباره عن نصوص. معنى الدين يعني انا لما اصلي اقول الصلاه واجبه، منين استفدت وجوب الصلاه؟ استفدت من القواعد اللفظيه. القران نزل قال بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اقيموا امر. ارجع للقاعده، القاعده تقول لي الامر حقيقه بالوجوب، انه واجب عليك الا اذا يجي دليل على انه مستحب. زين، فانا بناء على القواعد الموجوده استنتجت الصلاه واجبه. المجتهد قال لي واجبه، اللي شغله هذا نص على وجوبي، انا اجي اصلي. لما يقول لي اتوا الزكاه كذلك اجي ابحث كثر عن الزكاه، اجي للروايات الوارده عن النبي باعتبار النبي وسيط بيني وبين السماء، اجي الى الروايات اخذ حكم الزكاه من الروايات. أقول النبي قال لي الزكاة هالكثر، أهدي الزكاة. طيب، أما أني أشوف لي طيف وأطلع من الطيف أقول علي هل قد زكاة؟ لا، هذا ما يصير، هذا ما ممكن، ما يقبل. ومع الأسف أنا مستغرب من المفسرين ومستغرب من فقهاء المسلمين طبعا غير الإيمانية، فقهاء المذاهب الأربعة يقولون ان النبي صلى الله عليه واله لما اراد ان يجمع الناس الى الصلاه، راد يجمع الناس للصلاه، شلون راد يجمعهم؟ باي طريقه؟ دعا لما الصحابه وطرح الامر قال خلي نتشاور بالموضوع، شنو رايكم لما نريد نجمع الناس للصلاه شنو نسوي؟ واحد قال له يا رسول الله نسوي مثل المسيحيين، شلون عندهم ناقوش؟ اندقنا ناقوش، الناس يسمعوه يعرفون انه وقت صلاة يجون يصلون. واحد من الصحابة قال لا نصنع يا رسول الله كما يصنع العرب، العرب اذا عندهم امر مهم يحطون نار على اعلى الجبال، يوقدون النار، الناس لما تشوف النار تجتمع، عندهم نار 14 نار عندهم العرب، من جملتها نار هاي للتشاور، وعندهم نار الحرب، إذا أرادوا يطلعون إلى حرب يوقدون النار، الناس تعرف أن هاي النار يعرفوها، لها سمات معينة يجتمعون. فقال له إحنا نوقد النار، نسوي لنا نار، الناس يشوفون النار يعرفون أنه وقت صلاة يجون. واحد قال لا نودي جماعة ينبهوهم، يفترون على البيوت أنه وقت الصلاة راح يصير ساعة كذا مثلا أو الوقت كذا. فالنبي ظل بعده مو مقتنع، يقول برأيي من الآراء، ما اقتنع بواحد من هالاراء، وباتوا ذيك الليله من الصبح. اجى لي عبد الله واحد من الصحابه قال له يا رسول الله انا انحلت المشكله. قال له كيف؟ قال له شفت في عالم الرؤيا واحد قال اذا تردون تصلون صعدوا واحد على السطح خليه يأذن. شو يقول؟ قال يقول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد، الى اخره، الى اخر الاداء. فالنبي استحسنها وامر بلال قال له اصعد اذن، قال له هكذا. عجيب، يعني المسلمين الآن أخذوا أذانهم، شافوا طيف وأخذوا الأذان من الطيف. يعني أرجوك أنا يجي كلام ما مستعد أقبله أبدا، ما مفروض أنا أجي إلى الدين إلى فتحت يجي باب يقدر باشر واحد يقول لي تعالي نايت وديركم كل طيوف أكو عندكم غيره. شو هالحكي هذا؟ كلام ما يقبله واحد إطلاقا ولا يقبل بحال من الأحوال. أخر هذا حكم الأذان مستحب، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية. الأذان مستحب مو واجب، يعني الإنسان يجوز له يصلي بدون أذان، يصلي بدون إقامة جائز. ولذلك الزيادة والنقيصة بالأذان ما تفسد الصلاة. يعني أنا لما أريد مثلا أفرض أزود شيء بالأذان، ومر الخليفة الثاني سمع واحد ينبه النائمين من بعد الأذان يقول لهم الصلاة خير من النوم، قال له والله هاي ثبتها حطها ويا الأذان نعمة البدعة. قالوا له بدعة؟ قال نعمة البدعة ما بيها شيء، حطوها ضيفوها للأذان. لما الأذان مستحب ما بيها شيء دخلوا وياها. كذلك يعني لما يريد واحد يزود، يعني احنا عندنا يشهدوا أن علينا ولي الله طبعا مو واجبة، استحبة يعني نضيفها. استحبة بأي معنى؟ يعني شهادة لولي بولاية وأوجبتها ظروف معينة. قصدي ان الاذان كله مو واجب مستحب، يعني الانسان يقدر يصلي بدون اذان ويقدر يصلي بدون اقامه هو الاذان. لكن الاستحباب حكم شرعي. لما يكون الاستحباب حكم شرعي، الحكم الشرعي ما اقدر اخذه انا من طيف من رؤيا، وان كان مع الاسف انا شايف اراء لبعض الفقهاء ينسبون الى بعض الصحابه انهم كانوا يقضون بالرؤيا، يشوف طيف يقضي بالطيف، يعني يقضي قضاء شرعي بالطيف. هذا كلام ما اقدر اقبله بحال من الاحوال اطلاقا، كلام غير علمي وغير مبرر وما نقدر نقبله. لان احنا لما نرجع الى جهود علماء المسلمين، في ترخيص الحكم، نلقى هواية يتعبون يتبعون اساليب دقيقة جدا يا الله ينتهون الى الحكم الشرعي. قضية مو سهلة، مو شكل سهلة. يدققون بالسند، يدققون بمتن الرواية، يجمعون بين الروايات، يتبعون القواعد باستخلاص الحكم. فعملية معقدة جدا ما يعرفها الا الفقهاء، عملية جدا معقدة، مو سهل حكم شرعي. انا جاي اجي اقول الله عز وجل يقول هالشكل، لما اقول الله يقول هالشكل باكر يسألني يقول لي تعال شنو دليلك؟ اذا متبع منهج علمي اقول له يا ربي انا اتبعت المنهج اللي انت وضعته. اذا ما عندي منهج اقول له والله انا شفت الطيف وقلت لهم للناس هذا واجب. ما الشكل يعني هذا؟ يعني هذا مهزلة، كلام مهزلة، هذا ما يقبل بحال من الاحوال. ارجع الى الموضوع. اذا الرؤية الصالحة ما هي؟ الرؤية الصالحة التي تتحقق، افرض مو بصورة مباشرة، بشكل رمز. مثل ايش بشكل رمز؟ مثلا قبل واقعة بدر بايام، قبل واقعة بدر بايام قريش عندهم عادة وين تكون جلستهم؟ جلستهم تكون حول الكعبة، دار مدار الكعبة يقعدون قاعدين حلقات حول الكعبة. واجا العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب اخت عاتكة بنت عبد المطلب معروفة بالرؤية الصادقة، اذا شافت شيء يتحقق. فجاهم قالهم انا بالامس اخبرتني عاتكة انها رأت رؤيا. قالوا له شنو الرؤيا؟ قال رأت كأن رجلا صعد على جبل ابي قبيس وامسك بيده حجرا وقلب الحجر في قلب الوادي، فلم يبق بيت من بيوتات قريش إلا ودخلته كسرة من ذلك الحجر. بعدهم دشتون بالرؤيا وصار النقاش نزاع بيها، قام له أبو جهل قال له أرجوك سد هالكلام هذا، أنت أختك شايفة رؤيا؟ إحنا الآن أنتم واحد من بني هاشم طلع نبي، إحنا مو جارعين من رجالكم، إنه بنسائكم يصير علينا أنبياء، ما رضيتم ان تتنبه علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نشاؤكم؟ حمي العباس قام له قال له يا مصفر رشته، هل مثلي يقال هذا؟ صار نزاع بيناتهم. بعدهم يتناجعون وإذا بالصوت على جبل أبي قبيس. جاء منه ضمضم ابن عمرو. ضمضم ابن عمرو منه ودى أبو سفيان. أبو سفيان جاي بالعير القافلة مال قريش وراجع محملة بالتجارة يريد يجيبها إلى مكة يبيعها. النبي ودالها جماعة اعترضوها. هم فلتوا من عنده طلعوا على جدة على الساحل وهربوا من هناك. لكن قبل أن يفلتون خاف أبو سفيان أنا مالهم راح تروح. ود واحد قال له اصعد على جبل أبي قبيس نادي اللطيمة اللطيمة الظليمة الظليمة إن محمد قد تعرض لعيركم لتجارتكم. فعلا صحصل بأعلى صوته قريش أشفقت قالوا إن رؤيا عاتك أخذ باليد. هاي الرؤيا اللي شايفتها عاتك راح تتحقق وهي بوادرها. وفعلا طلعوا من بعدها إلى واقعة بدر رأسا طلعوا على حساب العير حتى يخلصون العير وانتهوا إلى واقعة بدر. فعلا ما ظل بيت من بيوتات قريش إلا بي فقيد يو عمه يو خاله يو أخوه مقتول. معظم البيوت كل بيوتات قريش انوترت لأنه القتلى متوزعين على بيوت قريش. فصدقت رؤيا عاتكة وكانت رؤياها أخذ باليد. أكو رؤيا من هالنوع كثير من الرؤيا تصير صادقة. فالآية الكريمة يفسرها البعض بهذا المعنى لهم البشرى في الحياة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله يقول البشرى هي الرؤيا الصالحة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المروي عن أبي ذر رضوان الله عليه. أبو ذر يقول الرؤيا البشرى في الحياة في الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. يقول المؤمنين المتقين الله عز وجل يمنحهم بالدنيا المحبة في قلوب الناس. ليش؟ شوف انت الان حتى لو تبحث في قلب المجرم اذا تمسك لك واحد مجرم وتقول له يا هو الافضل المنهج اللي انت ماشي عليه لو الاستقامة اذا واحد مستقيم صاحب اخلاق نظيف على افضل لو منهجك اللي انت ماشي عليه يقول لك لا والله المستقيم نظيف. الاستقامة محبوبة حتى للمجرمين. الانسان اللي عنده ايمان وعنده تقوى الناس منه في راحة وهو محبوب. ولذلك انت تلقى الاولياء او تلقى العظماء دائما هم الملوك الحقيقيون. نبه لي شوية زين. الملوك الحقيقيين اللي يحكمون القلوب هم مو اللي يحكمون الظاهر لا لا اللي يحكمون القلوب نفسها هم الاولياء هم الاتقياء. تتصور انت اش كثر اكو مثلا للخليفة اكو الى ناس يجاملوا ينتظرون من عطائه يخشون من شيبه لكن مع ذلك ما قدر ان يوجد له طريق يوصل به لتمس الحجر. وشان بالحكم اولي عهد زين الى منزله الى مكانه اراد ان يسوي له طريق يوصل الى الحجر المقدس يلتمس الحجر بالكعبة ما قدر مع ان داير مداير الشرطة وجلاوزة ونفوذ ورجاء سلطان ورهبة حكم محد سوى له طريق. وجاء زين العابدين جاء علي بن الحسين وليس معه الا دراعته للابسها ومعه تقوى الله ومعه ايمانه انفرج له الناس شماطين وشق طريقه الى ان وصل الى الحجر التمس الحجر ورجع. الشيء اللي الجأ واحد من اهل الشام يسأل الهشام من هذا يقول لا اعرفه. فانبرى له الفرزدق قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من أنكرت والعجم. الواقع هؤلاء هؤلاء هم الذين يحكمون القلوب. هؤلاء هم الذين يحكمون النفوس مو يحكمون الظواهر. تصور هارون يقول للمأمون في طبة من طبات الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه دخل بمجرد أن وقع بصر الرشيد عليه هب واقفا التفت إلى غلمان قال سووا على الرجل ثيابه أمسكوا ركابه ارفعوا له الستور. استقبله أمسكه حتى نزل من على ظهر دابته اعتنقه أجلسه إلى جانبه أقبل عليه بوجهه يحادثه إلى أن خرج. المأمون يقول إجيت لي؟ قلت له أبا أولست أنت أمير المؤمنين؟ قال بلى. قلت له إذن شنو فعلك هذا بموسى بن جعفر؟ قال لي ويحك أنا أمير الظاهر، هذا هو الخليفة الحق. يقول المأمون وقرت الكلمة في نفسي، ظلت في نفسي. قلت له إذن لماذا لا تتنازل له؟ ليش ما تنطيه إذا كان هو الخليفة الحق؟ قال وفي غفلة أنت؟ ويحك إنه الملك، والله لو نازعنا عليه صاحب هذا القبر فليس له عندنا إلا السيف. يعني الرجل كان صادق مع نفسه، كان في تعبيره صادق مع نفسه. فالحقيقة إذن هؤلاء المحبة التي لهم بالقلوب، المحبة التي لهم بالنفوس، هؤلاء هذا هو أعظم كنز، أعظم بشرى في الحياة في الدنيا. الرواية المروية عن أبي ذر رضوان الله عليه أن البشرى في الحياة في الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. زين، هذا الرأي الثاني. هناك رأي ثالث أن البشرى في الحياة في الدنيا ليست بالرؤية الصالحة وليست بمحبة الناس، وإنما معرفة الإنسان موقعه قبل أن يخرج من الدنيا. التفت لي بالله شوي لها النقطة. هاي أكو روايات بها أن الإنسان قبل أن يموت المؤمن يعرف موقعه من الجنة أو النار، يلقى في روحه ينفتح له الطريق، يعرف موقعه أن رايح إلى جنة أم رايح إلى نار، هذا يعرفه. وطبعا هذا ما نقدر نعتبره إحنا معميات أو ألغاز، لا ألغاز ولا معميات. الإنسان يعرف نفسه، أنا أكد لك كل واحد يعرف نفسه. هاي مثل المعادلة اللي نتيجتها تعرف من من من مبادئها. يعني أنا لما أعرف 2 + 2 + 2 أعرف النتيجة راح تكون 6. زين، عينا أنا شو مسوي بالدنيا أنا أعرف مو شي ما أعرفه. وبنفس الوقت شو كثر عندي أمل برحمة الله أم أعرف، مش كثر عندي معرفة بالطرق التي أعدها الله للصلاح أما أعرفها. فإذا المقدمات أنا عارفها، إذا عرفت المقدمات أعرف النتيجة. لكن مع ذلك يبقى الإنسان من شدة حبه إلى نفسه يتصور نفسه أنه مو غلطان، يتصور نفسه أنه مو مجيء، تبقى تراود الآمال أني على حق مو على باطل. هذا المؤمن قبل ان يخرج من الحياة الله عز وجل يعرف موقعه، يعرف نفسه. الانسان هنا الى البشرى، يعني ان دربك الى جنة معروف، دربك الى رضا الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني معرفة نتائجهم في الآخرة، تقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة إذا حشروا بين يدي الله عز وجل، تستقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة، يبشرون بأنكم في طريقكم إلى جنة. طبعا هذا اللي نسميه سائد، شيء سائر، أن الناس يفرحهم أنهم إلى جنة، رايح إلى جنة. أقول الرأي الثاني، الرأي المعنوي، أن الملائكة تبشرهم برضوان الله. نبه لي أشوي النقطة مهمة، خلها وضحك يا أشبون. فسألت قد تلقى أكو بعض الناس الهمة اللي عنده بالحياة ما تصعد لأكثر من أن يأكل فيلتذ بالأكل، ويشرب فيلتذ بالشرب، ويجلس فيلتذ بالجلسة. يعني أكو بعض الناس في نطاق ماديات
1: لما تجي يقول لك السعادة اني احصل لي اكلة جيدة دسمة ملابسهم جميلة عندي هم فلوس قاعد لبيت محترم. هذا نطاقة اكثر من هذا هموم ابعد من هذا ما عندك الحياة. هم ابعد من هذا ما عندك. واحد يقول لك لا والله هاي كلها اذا اجتمعت الى انا مو محرز رضوان الله هاي كلها ما لها قيمة. لانه النفس تبقى مظلمة اذا ما بيها شعور برضوان الله عنها. والله رحمة الشبلي هذا الشاعر الرائع الشبلي البغدادي من كبار المتصوفة والادباء. الشبلي البغدادي يقول يخاطب الله عز وجل يقول لي ان بيتا انت ساكنه غير محتاج الى السرج. البيت اللي انت بيه مالي بلا سراج نورك منورة كفاية. ها ان بيتا انت ساكنه غير محتاج الى السرج وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. أأكد لك ان الانسان اذا اكو عنده شعور بان الله في قلبه شنو الحديث الحديث القدسي لا تسعني ارضي ولا سماواتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. القلب اللي يشعر بالله عز وجل فيه هذا يعيش في نعيم لا حدود له. بل أأكد لك يتخدر بالدنيا ما يشعر بنعيم غير هذا النعيم. والنفس الخالية من الشعور بالنعيم لو تحطها بالجنة هي ما تشعر بنعيم. النفس إذا مو مرتاحة مهما توفر للجسم من أسباب النعمة ما يشعر الجسم بالنعمة. مو يقول الأديب الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. يعني الرغيف البسيط اللي يأكله وهو شاعر برضا الله وشاعر بالنور في قلبه هذا يعيش في سعادة لا غاية لها. معروف عن بعض العلماء كان يتناول لك كسرة خبز يشرب عليه شيء من الماء وينحني على كتابه. اذا وصل اذا حل مشكلة علمية او فهم لنظرية علمية يصفق بيده يصيح اين ابناء الملوك عن هذه اللذات وين هاللذة التي لا تموت لان هاي لذات خالدة لا يعتريها فناء. كل مسببات اللذات الجسدية عائلة الى الفناء. كل شيء اللي يسبب لك لذة جسدية هو فاني منتهي. القصر الضخم فاني ومنتهي منتهي الى تراب ستطأه تمشي على رجليك يوم من الايام تمشي عليه وهو تراب. اللذة اللي توفرها للجسم حتى يصبح الجسم مشرق وانيق نفس الجسم سيتحول الى تراب تطأه برجليك. اللذة اللي يوفرها لك الثوب الانيق الثوب الانيق راح يتحول الى قطعة الى فرقة بالية تسحقها برجليك. كل لذة من اللذائذ آيلة الى التراب منتهية الى التراب ستطأها الارجل الا اللذائذ الروحية. اللذائذ الروحية هاي لا تسحقها الرجل نعم ولا تبلى ولا يمكن ان تكون عتيقة يوم من الايام. الانسان يعيش منها بنعيم. والحقيقة انا هسه ما اقدر اقربها اليك هذه يعني في الواقع لان الانسان اذا ما يعيش عيشة واقعية ما يشعر بها. اتملي الانسان اذا ما يعيش عيشة واقعية يعني شو تتصور ان هؤلاء المتقين ما كانوا يشعرون بلذائذ الحياة. التفت شوية المنهج اللي وجهنا الى امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه. التفت الى تعبيره والله لو شئت والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القلب ولكن هيهات ان يقودني هواي او يغلبني جشعي الى تخير الاطعمة. اتأمل لي يقول انا لم يعرفني جدا اعرف ان الطعام الطيب شنو هو لباس الحرير اعرفه القصر الفخم اعرفه ولكن هيهات ان يقودني هواي أي هات أن أصبح تقودني هذه الأمور، لا، ينبغي أن يقودني ما هو أهم. شنو اللي هو أهم؟ ساعة من الساعات اللي إذا جن عليها الليل تسمر طرفه بالكواكب ورفع بصره إلى السماء ليقول يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. أخو الذكر والمحراب إن جن ليله، وصنو القنا والسيف إن طلع الفجو، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. إذا في واقع الأمر النعيم الذي لا حدود له، شنو هو؟ الشعور برضا الله، الشعور بوجود نور الله في القلب. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. شنو معنى لا تبديل لكلمات الله؟ يعني أن الله وعد بذلك، ووعد الله حق، لا بد وأن ينفذ، لا يبدل أبدا، ما يمكن أن يتغير هذا الوعد. لا، إذا ممكن وعد الإنسان، إذا الإنسان يخلف وعده، الله عز وجل لا يخلف وعده، الله رب الوفاء. ولهذا واحد من الأعراب، فادعوا بي هذا ذكي، قام للنبي أمسكه قال يا رسول الله لي إليك حاجة، قال قل، قال يا رسول الله من يحاسبنا غدا؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبنا، قال فزنا إذا ورب الكعبة. قال وكيف ويحك؟ قال يا رسول الله إنه وعدنا الرحمة وإنه كريم، والكريم إذا قدر عبا. وفعلا فعلا الكريم من يولي يعبو، انت ما تلقى الا النذل الا اللئيم اللي اذا ولد ما يعرف العفو ولا يعرف الانسانية. الكريم بالعكس اذا ولي عفا، اذا قدر عفا، نعم، اذا استطاع ان يمسك عفا. وفعلا شوف النبي ترجم لنا فعل الله، والأئمة ترجموا لنا فعل الله، قدروا فعفوا. النبي صلى الله عليه وآله قدر على اكثر من عدو وعفو. تصور اكو اكثر من حمزة ابن عبد المطلب، حمزة اسد الله واسد رسوله، شكور كان النبي يحبه، جابوا لي قاتل حمزة، وبس قتل، هي يا ريت الامر بس وقف عند القتل، وبس انقتل وصل الامر الى هالمثلة القذرة، ان تجي امرأة تطلع كبدة تبقر بطنه، تطلع كبدة تأكل كبدة. ويقول احد الادباء اعملت ذئبة النشاء بكبد الليث نابا لعل تشفي الغليلة، فذريها للدود اطهر نفسا من كياهن واترك المأكولة. زوجك الذئب كان اتعس نفسا، والخشيش المرذول يهوى الرذيلة، مطربا مر بالقتيل زهيا كالعريس السكير عب الشمولة، يرهب الهر زبدك الليث حيا ويباهي بنفسه مقتولا. أوليس السرحان جد يزيد أورث الولد طبعه والهيولة. فعلا هالشكل فعلا، هذه هي وزوجها، زوجها مرحط رمحة على خد الحمزة وقال ذق يا عقب، وهي مرة مرقت بطنه وأكلت كبده. مع ذلك اجى هذا قاتل حمزة وحشي، وقف على رأس النبي، رفع النبي رأسه إليه وإذا به على رأسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال له اذهب فقد عفوت عنك، ولكن لا تشاكني في بلد أنا فيه، ما أقدر أشوف وجهك، ابتعد عني. ثم هذا لو واحد اخر لا كان استعملوا يا اسلوب اخر، علي بن ابي طالب يدخلون عليه الد اعدائه، واحد الامام علي على المنبر يخطب، واحد طب بس طب، شاف الامام علي قال والله ليبعثن الله اناسا يوم القيامه وامامهم الضب. هذا شو مسوي طالع لي برا لاقي له ضب ماخذ الضب وقايل له تعال خلي نبيعك، اما والله ان بيعتك خير لنا من بيعه علي بن ابي طالب. صدق بيعك لان هذا ما له شو بعد علي بن ابي طالب، يعني ما يشرف له علي بن ابي طالب ويطي ولا يجيب يحط على راس الناس بغير حق ابدا، حق يعني ما عنده مصلحه خلافه علي بن ابي طالب. يقول له بيعتك خير لنا من بيعه علي. وامير المؤمنين بمجرد ان شاف نوه اليه وكان يصعد على المنبر يقول والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوقي، انا اعرف اللي يصلحكم، اقدر اسلم عليكم الشوق والسيف، ولكن هيهات ان اصلحكم بفساد نفسي، اجي اقضي على المبادئ اللي انا حاملها من اجلكم؟ اقضي على المبادئ؟ ابدا لا اصلحكم بفساد نفسي. الحقيقه الزمن اللي كان بها الرجل ما يهضم لها الرجل، لان اكبر من حجم زمانه، واقعا اكبر يعني. ويقول له واحد من الشعراء: لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم فشاحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب البحار في أقداحي. ممكن وهي أكبر من حجم زمانه، ولذلك ما وسعه زمانه. الخلاصة أرجع إلى الموضوع، الإمام المرودي سلام الله عليه استقبل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص تعرف شقد عنده أثر على الاشقد، وقف في وجه الاسلام، طلعوا المسلمين هاجروا الى الحبشة، وراح هو في هجرة معاكسة راح يحرك النجاشي عليهم ورجع، وما ترك يوما من الايام راية ضلال يمكن ان ترفع في وجه الاسلام الا ورفعها، ووقف موقفا معاندا للاسلام والمسلمين في مختلف ابعاد التاريخ. ولكنه عندما امسكه علي، لانه طلع بيده سيف يلوح به، وخرج اليه امير المؤمنين فايقن ان السيف سيخالطه، اتقى الموت بعورته. ورحم الله ابا فراس. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما رده يوما بسوءته عمرو. الحقيقة استقبله امير المؤمنين سلام الله عليه تحول وجهه عنه، وبشر ابن ورطات نفس الشيء خالطه السيف وهرب من علي واستقبل الموت بعورته. فطلع النجاشي وكان آنذاك مع العراقيين، كان في الى جانب الامام امير المؤمنين، وقف يخاطب اهل الشام: ففي كل يوم فارس تندبونه له عورة وسط العجاجة بادية، يكف بها عنه علي سلاحه ويضحك منها بالخلاء معاوية، الى اخر ابياته. قدر فعفى وتلك شيم الكريم. اذا قدر عفى، اذا قدر عفى. هذا الاعرابي لما يسئل للنبي يقول له: يا رسول الله من يحاسبنا؟ يقول له: الله عز وجل يحاسبنا، الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابنا. قال: نجونا ورب الكعبة، لان اولا وعدنا بالرحمة ورحمته تسبق غضبه، أي وحدة، وثانيا كريم، والكريم إذا قدر عطى. وفعلا ما يسمع الله لعذابنا، الله عز وجل الواقع القضايا اللي تعود إلى رحمته أشمل، لكن تعال للقضايا اللي ما تعود لله، اللي تعود ما بيناتنا، ديون الناس، مظالم الناس، الله آلى على نفسه أن لا يفوته ظلم ظالم. إنسان يعتدي على أخيه الإنسان، هذا الذنب الذي لا يغفره الله، ما يمكن. هاي ذنوب الواقع الله عز وجل إذا ما يرضى عنك غريمك ما يغفرها، إذا رضي عنك غريمك، لأن لا بد من إقامة العدل، أنت إذا اعتديت الله لا بد أن يقيم العدل. فالباري كريم والكريم إذا قدر عفا. الآية الكريمة تقول: لا تبديل لكلمات الله. هسا قد يسأل سائل يقول: إذا كان لا تبديل لكلمات الله، ليش أنتوا الشيعة تقولون بالبداء؟ شلون بلا شوي انتبه فيها النقطة، خلنا أوضح لك إياها. البداء شنو هو؟ البداء إحنا نقول مثلا واحد الله مقدر له عمر 30 سنة، الله عز وجل يبدو له يزيد عمره يسوي 40 سنة. إذا وصل رحمه مثلا، أو إذا فعل الخير، هذه لازميها علينا. بعض الفرق يقول انتوا تقولون ان الله كان ما يدري ثم درى، يعني كان جاهل ثم علم، وهذا كفر. ما عندنا ايش واحد يقول ابدا، اللي يقول الشيء كافر. تعرف معنى البداع عندنا شنو؟ البداع مو الله يغير كلماته يغير وعده، مع هذا الله البداع يظهر ما اخفاه. التفت فيه، هو من الاول الله عز وجل مقدر لعمر 40 سنة مشروط، 30 غير مشروط، لكن 40 بشرط. بشرط شنو؟ ان يصل رحمه. اذا ما وصل رحمه انخرط الشرط، نقص عمره. ولذلك ورد بالحديث صلة الاعمار، صلة الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وتكثر العمار ولو كانوا كفار. إيه؟ شلون تطيل الاعمار صلة الارحام؟ اذا كان الحديث النبوي، اذا كان الله مقدر لي مثلا 50 أو 70، ها؟ شلون يزود عمري؟ شلون يزود الباري عز وجل؟ كيف يزيده؟ شلون يغيره؟ اذا مقدر يعني يبدل كلماته؟ لا، هو الزيادة مشروطة. يعني لك 70 لكن تصير 90 بشرط ان وصلت رحمك، هي من الاول، لكن اخفى الله ذلك عن عباده. هذا معنى البداء. والا اذا مو البداء مو موجود، فليش الانسان يصدق؟ انا اصدق واريد الله يزود بعمري ويزود برزقي، اذا رزقي محدد وعمري محدد، علي من الصدقه؟

0: كل خير، واريد الله يقابلني بزيادة بالعمر، بزيادة بالرزق، بالسعة، بالجاه، الى كل هاي امور مقدرة. شنو فائدة الصدقات، فائدة عمل الخير، فائدة عمل البر؟ ولذلك الامام يقول ما عبد الله بافضل من البداء. البداء الاعتقاد بالبداء، ان الله عز وجل من الاول عالم، الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الامام الصادق يقول من قال ان الله علم بعد جهل فقد كفر. لا الغريب ذولا يسوون انفسهم ما يفهمون، يعني شنو آل محمد ما يفهمون هالمعنى؟ احنا على شريعة آل محمد، على درب آل محمد، على درب الكتاب، على درب عدل الكتاب، على درب عباقرة الدنيا، الافكار اللاهبة التي اثرت الوجود بعطائها. هل مقدار فكر اهل البيت ما يعرف هذا؟ لا يعرفه جيدا، لكن مغالطات على شب. زين؟ لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يقول رضوان الله هو الفوز العظيم. الشعور بنور الله في القلوب هو الفوز العظيم. واي فوز اعظم من هذا الفوز؟ هل تتصور هناك فوز اعظم؟ ابدا. الانسان اذا ظفر بمن يحب نسي كل عزيز الا ذلك العزيز. انت شايف امرأة من الصحابة ابنها واخوتها وزوجها قتلى، شايلتهم على جمل، جايبتهم في تدفنهم، تضرب الجمل وتصيح حل حل في واقعة احد، وتتصورها رايحة تدفن شهدائها وتسأل النبي وين؟ شافت النبي جاي عن بعد، لما شافته هدت خطام الناقة ذبته واجت مهرولة قالت وانك لحي يا رسول الله. عدل انت؟ كل مصيبة بعدك جلل، الاولاد، الازواج، الاخوة، ما اشعر بوجودهم. تأمل هذه، استولى حب النبي على قلبها، ما تشعر بغيره. فما رأيك بنور الله اذا استولى على القلب؟ بهذا تقدر تفسر اللحظات الاخيرة اللي مر بها الحسين، واللي حدثنا عنها منه، حدثنا عنها نافع بن هلال. يقول مررت عليه، مريت عليه بذيك اللحظات. طبعا لحظات احنا مو غريبة علينا، شايفيها انت، شايف اللي نازع في لحظات الاخيرة شلونه؟ يعني جبينة شيقاتين، تكدس عليه الآلام، بعيد عن كل شيء، يجود بنفسه الذي يتخلص. نسأل الله أن يخفف علينا تلك اللحظات الساعات. ها؟ في هاللحظات هذه يقول مريت عليه، نظرت إلى جبينه مشرق، نظرت إلى شفتيه يتحركان، أصغيت يقول وضعت أذني عند شفتيه، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، لك العتبة، بس رضاك يكون أحرز رضاك. ها؟ أحرز رضاك. قال إذا أحرزت رضاك أنا مالي كل شيء. يرمق السماء بطرفه وشفاهه تتمتم بذكر الله. في تلك اللحظات الحرجة يطبق شفتيه وين؟ على ذكر الله، ولكن يطبق عينيه على منظر من أشد المناظر إيلاما. شنو المنظر؟ مع الأسف أطبق عينيه على نار تلتهب بالمخيم، على نار أوقدت بخيمة ليس فيها إلا عيال وأطفال، ففررن بنات الزهراء يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، وفرت الصبية وفرت النساء، كل تلوذ بأخرى خوف آشرها لوذ القطا، خوف بأس الباشق الضخم.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: لها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمنع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، والاستخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وفي تفاصيل التفاهمات الأمنية والإجراءات الميدانية في المحافظة، يتحدث محافظ البصرة أسعد العيداني موضحا طبيعة التنسيق العالي لمنع أي اعتداء ينطلق من أراضي المحافظة.
1: أولا لم تنطلق هجمات من البصرة، وتنسيقنا عالي مع كل قواتنا الأمنية بانتشارها، أنه ولن نسمح انطلاق أي هجم من البصرة، يعني من العراق بصورة عامة. السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي، يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
0: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلا لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
2: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما من موقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي نحن مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر بأي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر، ليس فقط الحكومة وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى. وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمنا وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة، هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق يشكل خطرا على الجيران أيا كان هؤلاء الجيران.
0: أما ميدانيا وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
3: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
0: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجاً مبدعاً وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول مستقبل الإيمان لدى الشباب وهم ينغمسون في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا.

0: أحبتي، قد يكون محورنا مختلفا بعض الشيء عن يعني الكثير من القضايا التي نتناولها في هذا البرنامج، فالإيمان هو مفهوم كبير جدا، يعني لا يقتصر فقط على الإيمان الديني. لا، أنا هنا لا أخوض بالإيمان الديني، الإيمان الديني لكل إنسان إيمان وهو محترم ومقدر هذا الإيمان، ويجب أن يحترم. والشخص الذي لا يحترم إيمانات الغير بمعنى لا يحترم أساسيات المجتمع، ولا ينظر إلى التقدم في المجتمع على أنه تقدم حتمي، على أنه تقدم حتمي لابد أن يقع في يوم من الأيام. ولكن الإيمان هنا الذي أقصده الإيمان بالهوية، الإيمان بهوية الإنسان، سواء كانت دينية، سواء كانت قومية، سواء كانت وطنية، هوية الشخص. بصراحة، بملاحظة بسيطة، وبسبب الانغماس في السوشيال ميديا، الكثير من الشباب أقصد هنا فقدوا إيمانهم. عندما أقول فقدوا إيمانهم، قد يكون إيمانا دينيا، وقد يكون إيمانا بهوية معينة، إيمانا بالتراث، إيمان بالتراث، إيمان بالوطن. يعني الناس بدأت بصراحة بسبب الانغماس بالسوشيال ميديا تفقد مفهوم الهوية التي تجمع هي حولها. والغرب، وقد تكون هذه النظرة يعني يعتبرها البعض متشائمة، ولكن الغرب عندما ينظر إلى الناس تنسلخ من هويتها، يبدي هو يحل بهويته محل هذه الهوية. وبصراحة لا يوجد شيء يحل محل هوية الإنسان أبدا إلا هوية الإنسان نفسه. لأنه أنت عندما تنسلخ من الإسلام وتقول الإسلام ما يمثلني، عندما تذهب إلى الغرب، الغرب يعاملك على أنك مسلم سواء كنت انسلخت من الإسلام أو لا، فلذلك هنا راح تشعر بغربة شديدة. لذلك أدونيس يقول، قلتها في حلقات سابقة، من لا تراث له لا هوية له. يجب أن يكون لديك إيمان بالتراث، إيمان بالناس التي أنشأت هذا التراث. هل اختلفنا معهم، توافقنا معهم، ولكن التراث يمثلك، ما تستطيع أن تنقطع مع التراث اللي عمره مثلا 2000 سنة إذا حسبنا حتى ما قبل الإسلام. لا تستطيع أن تنقطع مع هويتك، سواء كانت هذه الهوية دينية، سواء كانت هذه الهوية قومية. هل تستطيع أن تنكر أنك عربي؟ خب شنو البديل؟ تعلمت إنجليزي، تتحدث الإنجليزي، تقول أنا إنجليزي؟ ما ممكن، لأن اللغة لا تمثل الهوية التي أنت نشأت فيها أو التي ولدت فيها. ولدت أنت عربيا، عربي، خلاص إلى أن تموت أنت عربي. يعني عفوا، تعود جلسانك تقول أنا مو عربي، تقول أنا العرب ما يمثلوني، ما تفرق. هذه لا تغير من أن كونك عربيا. تقول أنا لست مسلما، أنت نشأت في مجتمع مسلم، أبواك مسلمان، تعتنق الإسلام كذا، تعرف الإسلام، تعرف هوية، لا تستطيع أن تقول أنا لست مسلما، لا يجوز. يعني أقصد بذلك أنك تحتفظ بهويتك، هويتك الإسلامية الحضارية، لأن الإسلام يمثل حضارة ما ممكن تنقطع عنها. ولكن المشكلة هو أنه عندما تكون متطرفا لهويتك، يعني تكون إسلامي متطرف، مشكلة هذه، لأن راح تحارب الآخرين. كون مسيحي متطرف، مشكلة، تحارب الآخرين. كون عربي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. وتكون كردي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. لذلك نشوف اليوم اليهود المتطرفون هم صهاينة، يقتلون ويذبحون وإلى آخره. المسلمون الإسلاميون المتطرفون هم إرهابيون مثل داعش والقاعدة وإلى آخره، وهذه الحركات التنظيمية الجهادية التي عاثت في الأرض فسادا، تقتل وتسلب وتحت الأراضي وإلى آخره. فإذن أيها الأحبة، الهوية مهمة، ولكن أن تكون منفتحة على الآخر بما فيها الهوية الإيمانية. يعني الإنسان، إيمانات الإنسان، إيمانات الإنسان بالأشياء، إيمانات الإنسان بالروح، إيمانات الإنسان بنفسه، إيمانات الإنسان بهويته إلى آخره. ولكن السوشيال ميديا غيرت من مفهوم الهوية، أطلقت الهوية، وبصراحة مو فقط أطلقتها، إنما أبادت الحدود. يعني أصبح لا يوجد هنالك حد لتسلط هوية على أخرى. إذا أنت كنت قوي تقدر تسلط على آخرين، نقطة راس سطر يعني. إذا أنت كنت ضعيفا لن تستطيع أن تتسلط على الآخرين، فيتسلط الآخرون عليك. فلذلك البين بين أن تكون أنت متوازنا، متوازنا في الإيمان بهويتك أولا، متوازنا بالإيمان بهويات الآخرين، وبالنتيجة ماكو أحلى من التوازن. السوشيال ميديا، التكنولوجيا الفائقة، القدرات التكنولوجية العالية، انغماس الناس في هذه التكنولوجيا أشكل على الهوية. حتى أصبح الشباب اليوم بصراحة هلامي، ليس له هوية واضحة. تسأل هسه أي شاب، تسأل عن بعض الأفكار والعلوم والفلسفات والأشخاص الذين مروا بتاريخ هذه الأمة، ما يعرف عنهم شيء، ما يعرف عن تاريخ بلد شيء. والتاريخ هو أساس الحاضر، وهو صنف قراءة المستقبل، لأنه أنت إذا ما تقرأ تاريخ أمة ما تستطيع تتعامل معها أبدا، لأن التاريخ قد يعيد نفسه وقد يتشكل، ولكن وفق يتشكل في المستقبل ولكن وفق التاريخ، يعني المستقبل يتشكل وفق الماضي. فأحبتي، يعني هذا الموضوع بصراحة شائك، ولذلك الكثير من الشباب اليوم يبحث عن هويته الضائعة للأسف الشديد. فدعوتنا إلى الشباب أن يقرأوا، أن يكثفوا من قراءتهم في تراثهم، في تاريخهم، في الشعر، في قراءة القرآن نفسه، لأن القرآن هو جزء من الهوية. نعم، هو جزء من الهوية اللغوية، وهو جزء من الهوية الإسلامية، وهو جزء من هوية المجتمع. فأنت عندما تريد أن تعرف هويتك، عليك أن تطلع، عليك أن تطلع على كتابات المفكرين الكبار الذين قرأوا في هذه الأمة وشحذوا الهمم وتفلسفوا وفكروا وغيرها. والأسماء عديدة، إن شئنا أن نعدد من تراث المعتزلة حتى يومنا هذا، من مفكرين من شتى بلاد الوطن العربي، سواء كان من الجزائر محمد أرجون، من تونس الحبيب بوجناحي، من مصر طه حسين وعلي عبد الرازق، ومن سوريا، من العراق، وإلى آخره. أسماء عديدة وكبيرة وكثيرة هي تشكل الهوية الفكرية العربية والإسلامية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: تعد منصات التواصل الاجتماعي بآراء وتعليقات وتحليلات حاسمة تتناول مختلف القضايا بثقة مطلقة، حيث يظهر المستخدم ذاته في هيئة المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمعلق الرياضي دون أن يملك معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. وهذه الظاهرة باتت تعرف اصطلاحا بالرأي الساخن، في الوقت الذي اعتمد فيه النموذج التقليدي للمثقف على التمهل والقراءة والتحليل دون مطالبة بإعلان موقف في كل قضية. أصبح الصمت اليوم يفسر كعجز عن مواكبة اللحظة، ويخاطر الصامتون بعقاب الخوارزميات التي تخيفهم من المشهد. وفقا لقاموس ميريام وبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية، يعتمد الإثارة والقطعية لجلب التفاعل والاصطفاف أو الغضب، ويطرح بثقة حتى مع غياب المعرفة المتخصصة. وبينما يترك التحليل الجاد مساحة للأسئلة والمراجعة، يهدف الرأي الساخن إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة، كأذكياء وأغبياء أو وطنيين وخونة، مما يمنح القارئ إحساسا سريعا باليقين. وتوضح الدراسات كيف تحول الانتباه إلى عملة رمزية تقاس بعدد المتابعين والمشاركات، وتترجم إلى نفوذ وأرباح. فكلما نجح الفرد في الاستحواذ على الانتباه، ارتفعت قيمته بغض النظر عن دقة ما يقدمه. وفي دراسة أجرها باحثون من جامعة ييل، عبر تحليل أكثر من 12 مليون تغريدة لنحو 7,000 مستخدم، تبين أن التعبير عن الغضب الأخلاقي عندما يحصل على مكافآت اجتماعية تتمثل في الإعجابات وإعادات النشر، يدفع المستخدمين إلى تكرار اللغة الغاضبة وتكثيفها. فالخوارزميات لا تقيم عمق الأفكار، بل تقيس حجم التفاعل، مما يجعل الرأي الساخن المنتج الأكثر تفضيلا وتداولا. ويمكن فهم كيفية صناعة المثقف المزيف عبر مفهوم رأس المال الرمزي، الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو. فبدلا من المسار التراكمي الطويل للتعلم والإنتاج المعرفي، أصبح بإمكان المؤثر بناء صورة المثقف عبر أداء الدور أمام الجمهور وتحويل التفاعل إلى نفوذ، متوسلا بإقحام أسماء الفلاسفة والمصطلحات المتخصصة كديكور للإيحاء باتساع المعرفة، كما يتعامل صاحب هذا الرأي مع التصحيحات والنقاشات باعتبارها هجوما يؤكد صواب موقفه وتزيد من انتشاره.
0: أحبتي، إذن أتاحت هذه المنهجية للباحثين قياس الاتجاهات العامة بالتزامن مع الاستماع إلى الشباب وهم يصفون تجاربهم ومخاوفهم بلغتهم الخاصة، كما درست الأسئلة العلاقة بين الهوية الدينية والوسائط المختلفة بما فيها الأفلام، المسلسلات، الموسيقى، المقاطع الصوتية، منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق قراءة النصوص المقدسة والصلاة والتأمل، والشاشات تمنح العزاء والإلهام كما عبر عنها بعض الكتاب، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غيرهم شعروا في وقت ما بالتأثر أو العزاء أو الإلهام الروحي تيجة متابعتهم عملا إعلاميا أو محتوى رقميا. ولا يقتصر هذا التأثير على الأفلام والمسلسلات التاريخية، بل يمتد إلى الموسيقى والمقاطع الصوتية والقصص التي تتناول الفقد والأمل والمعنى والانتماء. كذلك أحبتي، لا تصف الدراسة التي نحن بصددها الشباب بأنهم متلقون سلبيون لخوارزميات المنصات، بل تظهرهم فاعلين يختارون المحتوى ويختبرونه ويستخدمونه في بناء فهمهم الخاص للإيمان والهوية والانتماء.

وفي محور آخر وهو علمي، دراسة علمية تدل على تسرب المياه السطحية في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وماذا شكلت بعدها؟

0: أحبتي، فيما يخص الدراسات العلمية، هنالك دراسات علمية أساسية ومهمة تفسر لنا كيفية تكون الأرض نفسها. يعني تصوروا أن العلماء يحتارون بصهارة البراكين، كيف نشأت البراكين أو كيف تنشأ. فهنالك الكثير من الجوابات العلمية، يعني بعض هذه الأجوبة العلمية أن البراكين قد تكونت بفعل معادن تنصهر في باطن الأرض، في لب الأرض، ثم تخرج بفعل الضغط والحرارة. ولكن اليوم نحن بصدد دراسة علمية جديدة، طبعا أجراها باحثون أستراليون، أن تسرب المياه السطحية بما فيها مياه البحر، مياه المحيطات، الأنهار في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام ساعد في تكون الصهارة وتشكل البراكين. إذن حتى البراكين تتشكل بفعل المياه، وهذه هي أساسيات وجود الماء في الأرض، له أسوأ أساس في تكون كل شيء في الأرض. ولكن السؤال الذي يطرح، ما علاقة تسرب الماء إلى الأرض باندلاع البراكين؟ فهنالك ما يعرف بوشاح الأرض، وهو منطقة صخرية داخل الأرض، داخل قشرة الأرض. فعندما تختلط أو تضاف الماء إلى صخور الوشاح الأرضي، تشبه إضافة الملح إلى الجليد، فالملح يخفض من درجة انصهار الجليد، ويفعل الماء الشيء نفسه مع الوشاح الأرضي، فبخفض درجة انصهاره يولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين في جامعة أديلايد عن أدلة غير متوقعة تشير إلى تسرب المياه السطحية للمحيطات إلى أعماق باطن الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تكون الصهارة وتشكل البراكين العتيقة. وتكتسب هذه الأدلة أهمية استثنائية كونها تعود إلى حقبة سحيقة سبقت تشكل الصفائح التكتونية الصلبة المعروفة بكونها الآلية الوحيدة المألوفة لنقل المياه إلى وشاح الأرض، وذلك عن طريق انزلاق الصفائح فوق بعضها البعض كما يحدث اليوم امتداد منطقة حلقة النهر في أعماق المحيط الهادي. وللإجابة عن كيفية تسرب المياه بغياب تلك الصفائح، اعتمدت الدراسة على فحص صخور بركانية فريدة في درع بيلبارا بغرب استراليا تعرف بحمم وووندو، ويتراوح عمرها بين 3 مليارات و10 ملايين سنة و3 مليارات و13 مليون سنة. وأوضح الباحثون أن هذه الصخور احتفظت بنسيجها الأصلي وبالبصمة الكيميائية الدقيقة للمياه القديمة، حيث أدى وجود الماء في مصدر الوشاح إلى تغيير توازن العناصر الكيميائية أثناء تصلب الحمم البركانية. ولحل هذا اللغز العلمي اقترح الفريق البحثي آلية بديلة أطلقوا عليها اسم الاندساس بالتقطير، فبدلاً من انزلاق صفيحة كاملة بسلاسة كما يحدث في العصر الحديث، كانت أجزاء باردة وكثيفة ومحملة بالمياه من القشرة تنزلق وتنغمس بشكل متقطع وعلى دفعات محدودة في الوشاح الساخن بغياب حدود متصلة بين الصفائح وأثناء غوصها. كانت هذه الأجزاء تطلق المياه المخزنة فيها، مما أدى إلى خفض درجة انصهار صخور الوشاح بطريقة تشبه تماماً إضافة الملح إلى الشوارع الجليدية لخفض درجة تجمد الجليد، وهو ما ولد صهارة جديدة صعدت إلى السطح وراكمت السلاسل البركانية. وحول مدى إسهام هذه الظاهرة المبكرة في جعل الأرض صالحة للحياة، توخى الباحث الرئيسي الحذر موضحاً أن وجود صخور بركة ستيرلي بمنطقة بيلبارا والتي يبلغ عمرها نحو 3 مليارات و400 مليون سنة يثبت أن المحيطات وأشكالاً من الحياة كانت قائمة بالفعل قبل تشكل حمم ووندو، غير أن هذا الاكتشاف يؤرخ بدقة لبدء آلية كوكبية رئيسية لتبادل المواد بين السطح والأعماق، وهي عملية أساسية نظمت على المدى الطويل كميات المياه السطحية وغذت النشاط البركاني الذي أسهم تدريجياً في تشكيل الغلاف الجوي والمحيطات ورسم ملامح كوكب الأرض كما نعرفه اليوم.

إذن أحبتي، بفعل تسرب الماء واختلاطه بوشاح الأرض تنخفض درجة انصهار الوشاح ويولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر، ولهذا السبب تشكل سلاسل البراكين في قاع المحيط الهادي خطوطاً تحاذي انزلاق الصفائح التكتونية. ولكن السؤال، هل كان لهذه الظاهرة المبكرة دور في نمو كوكبنا نحو عالم صالح للحياة؟ فهنا المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة يتوخى الحذر بقوله إن الماء كان ينتقل بالفعل من السطح إلى الوشاح ويغذي النشاط البركاني منذ أكثر من 3 مليارات سنة، لكن هذا لا يعني أن الأرض أصبحت أكثر ملائمة للحياة في تلك اللحظة تحديداً، خاصة أن المحيطات كانت موجودة بالفعل قبل ذلك بأكثر من 1 مليار سنة. أحبتي، الأرض دائماً ترتبط كل تفاصيلها، يعني كل ما يوجد في الأرض سواء كان في داخلها أو على سطحها يرتبط بعضه ببعض. لذلك الدراسات الجيولوجية لماذا مهمة؟ طبعا احنا في العراق فروع الجيولوجي دائما تكون اقل، تقبل اقل المعدلات، لكن هي في حقيقتها هي من اهم الفروع في العالم، لان دراسة الجيولوجي، دراسة الصخور، دراسة سطح الارض، دراسة باطن الارض هي التي تعطيك المعلومة الاساسية، ماذا يوجد في داخل الارض، ماذا يوجد على بعد كذا متر من الارض، ماذا يوجد تحت سطح الارض. الدراسات الجيولوجية اساسية في فهم تشكل البراكين، في فهم تشكل الفيضانات، في فهم تشكل سطح الأرض نفسه وباطن الأرض. فبالنتيجة أيها الأحبة، الأساسيات العلمية في مثل هذه الدراسات تشكل منطقا مهما لفهم تشكل الأرض منذ مليارات السنين، بل حتى مآلاتها، يعني كيف ستؤول في الأرض بعد كذا مليون سنة وكيف ستكون بعد كذا مليون سنة وغيرها من التفاصيل. طبعا واحدة من الأمور هي البراكين وأخرى الزلازل. الزلازل يعني إلى الآن العالم يحتار فيها. صحيح هنالك دراسات تشرحها تشريحا كاملا، وبعض الدراسات والقياسات العلمية المضبوطة التي تعطيك مقدار هذا الزلزال، وقبل فترة كان هنالك زلازل في عدد من مناطق العالم، زلزال كولومبيا كان زلزالا مخيفا، يعني زلزال في الفلبين قبل فترة أيضا مخيف. ودائما ما تساءل العلماء حول الزلازل هذه المرة، هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ هذا ما سيجيب عليه المحور الثالث، ولكن بعد الفاصل.

0: إذن أحبتي، على مدى عقود تساءل العلماء، هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ فحوصات علمية جديدة تؤكد وجود علاقة ملموسة بين ظواهر مرتبطة بالتغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد، ارتفاع مستوى البحر والنشاط الزلزالي للأرض. طبعا المثير في هذه الدراسات أنهم باحثون سويسريون لاحظوا تحولا كبيرا في نمط النشاط الزلزالي في منطقة مونت بلانك في جبال الألب، كشفت الدراسة التي نشروها في دورية ساينس العلمية أن الزلازل الصغيرة في المنطقة والتي تمتد عبر سويسرا وفرنسا وإيطاليا أصبحت تحدث بشكل سنوي منذ عام 2015، وأن هذا التغير مرتبط بموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ. مزيد من التفاصيل نستلهمها ونستقرئها في سياق التقرير التالي.
1: على مدى عقود طويلة تساءل العلماء عن مدى تأثير التغيرات المناخية في النشاط الزلزالي والبركاني لكوكب الأرض، واليوم تؤكد فحوص علمية جديدة وجود علاقة ملموسة بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر وبين تحفز النشاط التكتوني في أعماق الأرض. وأظهرت النتائج المنشورة في دورية نيتشر العالمية بقيادة عالم الزلازل النيوزلندي جيمس مورهيد أن نظام الصدع في شرق أفريقيا شهد زيادة بسرعة التصدع وتواتر الزلازل والبراكين قبل أكثر من 4000 عام إثر انكماش بحيراته الرئيسية نتيجة جفاف المناخ. وفي سياق متصل، كشفت دراسة سويسرية أن الزلازل الصغيرة في منطقة مونت بلانك بجبال الألب أصبحت تحدث بشكل سنوي منذ عام 2015 بسبب موجات الحر الناجمة عن الاحترار العالمي. وأوضح جيمس مورهيد أن المناخ يؤثر في القشرة الأرضية عبر تغيير الأحمال السطحية للرواسب والمسطحات المائية، فذوبان الكتل الجليدية الهائلة في جبال الألب وكذلك القطبين يزيل الثقل الذي كان يكبح الصدوع لأجيال، ما يجعل الطبقات الأرضية ترتد نحو الأعلى وتتحرك الصفائح لتعويض الضغط، كما أن انتقال مياه الجليد المذاب إلى المحيطات يفرض إجهادات جديدة على قيعان البحار وحواف الصفائح ويولد قوى طاردة مركزية تؤثر في دوران الأرض ومحورها، وللماء دور مزدوج ومحوري، إذ إن تراكم المياه بالبحيرات يزن القشرة ويعمل على تشويهها، بينما يغير تسرب الأمطار الغزيرة من ضغط السوائل داخل شقوق الصخور، ما يقلل الاحتكاك بين الصدوع ويسهل انزلاقها. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يضغط على المنحدرات القارية والصدوع الساحلية، ما يحفز الانزلاقات الأرضية تحت الماء وثوران البراكين بالجزر وموجات التسونامي المدمرة. ويخلص الباحثون إلى أنه رغم كون حركة الصفائح التكتونية هي المحرك الأساسي للزلازل، فإن العوامل المناخية تلعب دوراً محفزاً يفرض تحديث خرائط المخاطر الجيولوجية لتشمل التوقعات المناخية بشكل متكامل.
0: إذن أحبتي، تظهر الدراسة التي أجراها الباحث النيوزيلندي في شرق أفريقيا الارتباط الوثيق بين التغيرات الهيدرولوجية والزلازل، وتؤكد هذه الدراسة أن دورة الماء ليست عملية سطحية فحسب، بل تمتد تأثيراتها إلى أعماق تصل إلى بضعة كيلومترات تحت سطح الأرض. وبحسب الباحثين، فإنه يتعين مراقبة منسوب المياه الجوفية كمؤشر للنشاط الزلزالي المحتمل. ومن ناحية أخرى، يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تمدد المياه وحرارتها على استقرار البراكين والصدوع الساحلية، حيث تضغط كتلة المياه الإضافية على قاع المحيطات والمنحدرات القارية بنسب هائلة، تؤدي إلى تغير توازن القوى الميكانيكية في المناطق النشطة جيولوجياً قرب السواحل. كما أن تغير الضغط الجوي بفعل تغيرات المناخ والبحري يحفز من الثورات البركانية في الجزر المحيطية، وتزيد هذه القوى الميكانيكية من احتمالات حدوث انزلاقات أرضية ضخمة تحت سطح الماء، مما يولد موجات تسونامي مدمرة تهدد التجمعات السكانية الساحلية بشكل مباشر وكبير. إذن أحبتي، الأمور لا تتوقف فقط عند التغيرات المناخية، ولكن الأمور تمتد إلى أن تكون التغيرات المناخية لا تؤثر فقط في درجات الحرارة والاحتباس اللي تحدثنا عنها كثيرا، ولكن تؤثر في النشاط الزلزالي والبركاني أيضا للأرض، مما قد يشكل علامات استفهام خطيرة في المستقبل القريب والبعيد على سكان الأرض.

وبسبب سهولة إبداء الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من الناس فاهماً بكل شيء.

0: أحبتي، الرأي للأسف أصبح يسبق المعرفة، ولكن الصحيح أن المعرفة يجب أن تسبق الرأي. يعني أنت لازم تكون عندك معرفة بحقيقة الأمر قبل أن تبدي رأيك فيه. إحنا لا، للأسف الرأي يسبق المعرفة. يعني الرأي عند الكثير من الناس يعطي رأيه بشيء، ولكن هو ليس مختصا. مو بس ليس مختصا، هو لم يفهم ماذا يقول المقابل كي يعطي رأيه، مع ذلك يعطي رأيه. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة تعج بالكثير من التعليقات والتحليلات اللي بعضها غريب، ونسبة كبيرة من رواد هذه المواقع يقدمون بكل ثقة آراء حاسمة عن كل شيء تقريبا. يعني المحلل السياسي يعني المحلل السياسي هو ذاته الخبير الاقتصادي، وهو ذاته المعلق الرياضي، وهو أيضا الخبير الفني، دون أن يملك هذا الشخص معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. هذه الظاهرة أصبح لها اسم، هو الرأي الساخن. لذلك بصراحة نشوف بعضهم لا يفكر بكل شيء. هو جميل أن يفكر الإنسان بكل شيء، بس غير يصير عنده معرفة. لذلك قيل أن الثقافة هي أخذ شيء من كل شيء. لا، الأخ كل شيء ما عنده معرفة، يبدي رأيه في كل شيء. بالفن التشكيلي ينطيك رأيه، يعلق على لوحة ما عنده مشكلة، حتى وإن كانت لوحة عالمية، كان قد رسمها مايكل أنجلو مثلا، كارثة. وليس لديه مانع أن يبدي رأيه في شعر المتنبي، أو أن يبدي رأيه السياسي في الحكومة الحالية، طبيعي جدا، بالله هاي عادي، الكل يبدي رأيه في السياسة. أو ليس لديه مانع أن يبدي رأيه في أمر ديني شائك على الفقهاء، بس هو ينطي رأي به، جميل، هو فقيه أيضا. فبصراحة مثل هكذا آراء ساخنة، أو الرأي الساخن هذا اللي يتحرك على كل المجالات، هذا يعني الناس ما عطته مجال. الناس يجوز تعلق له، يجوز تشيد بآراءه، وهو لا يمتلك المعرفة. صحيح أنه قيل قديما الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، ولكن الرأي هنا بقصد الحكمة، بقصد المعرفة. يعني أما الرأي مجرد أن تعطي كلام ولسان، لا، هذا مو صحيح. فهنا تكمل المشكلات التي نعانيها من بعضهم في سياق إبداء آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أنت قد ما تشوف آراء بصراحة مثيرة للجدل ليس لها معنى، أعبر عليها ودون أن تتوقف عندها. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: كشفت دراسة بحثية أمريكية حديثة عن انغماس الفئات الشابة والمراهقين في العالم الرقمي والشاشات، لا يعني بالضرورة ابتعادهم عن الإيمان أو انقطاعهم عن المجتمعات الدينية، بل يشير إلى تحول هيكلي أكثر عمقاً تندمج فيه الشاشات الذكية مع الممارسات الروحية اليومية، دون أن تحل محل الأسرة أو دور العبادة والعلاقات المباشرة. وأظهرت الدراسة العلمية التي حملت عنوان مستقبل الإيمان، الشباب ووسائل الإعلام والروحانية، والصادرة عن مركز الباحثين ورواة القصص المستقل المرتبط بجامعة كاليفورنيا، أن الشباب يستخدمون التطبيقات والموسيقى والمقاطع المصورة لاستكشاف المعتقدات والدعم النفسي، بينما يلجؤون لعلماء الدين عند مواجهة أسئلة وجودية أو أزمات إيمانية عميقة. اعتمد الباحثون منهجية متكاملة شملت عقد 24 مجموعة نقاش افتراضية بين فبراير وأبريل منذ عام 2026، شارك فيها 86 شابا يمثلون 9 تقاليد وطوائف دينية. أعقبها استطلاع وطني في الولايات المتحدة شمل 2000 مشارك بأعمار بين 16 و24 عاما. وأفادت النتائج بأن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غير المتدينين شعروا بالإلهام والارتياح الروحي عبر المحتوى الرقمي والموسيقى والقصص التي تتناول الأمل والمعنى. كما أشار 67% من المتدينين و78% من غير المتدينين إلى أن الإعلام ساعدهم على استكشاف أفكار وممارسات روحية جديدة والتغلب على التوتر والقلق عبر النصوص المقدسة في الهواتف. وأوضحت الدراسة أن نحو 68% من الشباب يتواصلون حول المحتوى الروحي مع أصدقائهم عبر الرسائل الخاصة والمجموعات المغلقة بسبب حساسية المسائل الدينية وتجنبا للسخرية أو سوء الفهم بالساحات المفتوحة. ورغم هذا الحضور الرقمي المتزايد، أكد أكثر من 60% من الشباب المتدينين أن ممارساتهم تظل راسخة في المساحات التقليدية كالمساجد والكنائس والمعابد والتجمعات الأسرية المباشرة، مما يدحض التصور القائل بأن الفضاء الافتراضي التهم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية.

أحبتي، إذن وفقاً لقاموس ميريام ويبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية، غالباً ما يتعمد الإثارة أو القطعية، مصوغ بطريقة تستدعي الإعجاب والاصطفاف أو الغضب، ويتحدث صاحبه عادة بثقة حتى مع عدم امتلاكه معرفة متخصصة أو يقين بشيء، بينما يترك التحليل الجاد مجالاً يترك مجالاً للأسئلة والمراجعات والاحتمالات المتعارضة. الهدف الأساسي للرأي الساخن، هاي الآراء اللي نشوفها سريعة جداً وممتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي، هو جذب التفاعل والانتباه. لذلك يميل عادة إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة، أذكياء وأغبياء، فلان هذا ذكي، هذا فلان غبي، منو أنت اللي خلاك تحدد؟ وطنيون وخونة، هذا وطني هذا خائن، منو أنت؟ منو أنت كي تعطي رأيك في فلان وطني وفلان خائن؟ أو باختصار، نحن في مواجهتهم. وهكذا يقدم فلانا رأيا قاطعا بلا مساحة للتساؤل، ويمنح القارئ أو المستمع أو الرأي إحساسا سريعا باليقين والحسم. طبعا الرأي الساخن هنا، الهوت تيك كما يسمى، يصنع مثقفا مزيفا، ويمكن فهم هذه الظاهرة من خلال مفهوم رأس المال الرمزي الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، وهو يشير إلى المكانة التي يحصل عليها الفرد نتيجة اعتراف مجموعة أو جماعة بقيمته، لتتحول هذه المكانة إلى شرعية ونفوذ وقدرة على التأثير وتوجيه الآخرين. إذن أحبتي، الآراء يجب أن تستند إلى معرفة تراكمية، وأن تفرق بين الوقائع والتفسيرات الشخصية، مع توضيح حدود معرفة أصحابها وانفتاحها أمام المراجعات والتساؤلات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: بعد رحيل الأمريكيين سلاح الفصائل يفتح سؤال اليوم التالي في العراق: لماذا رفض ترامب طلب محمد بن سلمان؟
1: الصين تعزز حضورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
0: ما السلاح الذي وضعته الولايات المتحدة في الفضاء؟
1: هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.
0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عدد هذا اليوم بواحد من المواضيع الجدلية في الشارع العراقي خلال اليومين الماضيين، وهو تأجيل العام الدراسي إلى يوم 11 تشرين الأول المقبل، وعن أسباب هذا التأجيل. وسمعنا كثير من الشائعات واللغط حول أسباب التأجيل، والوضع الأمني، فلوس ماكو، تجهيزات غير مكتملة بالنسبة للمدارس من قبل التربية، وغيرها من التفاصيل، إلى أنه ما هو السبب الحقيقي فعلا؟ هو وضع أمني، أو هو ماكو فلوس، أو أنه المناهج ما غير مكتملة الطباعة بالنسبة للمدارس، أو غيرها من هذه الأمور. لكن هذا القرار بالنتيجة، قرار وزارة التربية، أثار جدل كبير في العراق وتساؤلات بشأن الأسباب الفعلية التي دفعت إلى ترحيل هذا الموعد، عودة ملايين الطلبة والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد أن حددت وزارة التربية في وقت سابق يوم 20 أيلول 2009 موعدا لانطلاق العام الدراسي الحالي 2026-2027 قبل أن تعلن تأجيله إلى حتى 11 تشرين الأول الماضي. بحسب المكتب الإعلامي لوزير التربية عبد الكريم عبطان، فإن التأجيل جاء لإتاحة الوقت أمام الوزارة لاستكمال إجراءات الامتحانات للدور الثاني للصفوف غير المنتهية، فضلا عن تهيئة المدارس للعام الدراسي الجديد مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة. القرار الذي يعني تأجيل انطلاق الدوام لنحو 3 أسابيع فتح جملة من التساؤلات لدى الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية بشأن مدى جاهزية المؤسسات التربية لاستقبال العام الجديد، وما إذا كانت درجة الحرارة تمثل السبب الرئيسي للتأجيل، أم أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالمناهج الدراسية والاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية. ارتفاع درجات الحرارة خلال أيلول يعد من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في العراق، ولا سيما في ظل استمرار موجات الحر التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف وبداية الخريف. يزداد تأثير ارتفاع الحرارة داخل المدارس التي تفتقر إلى منظومات تبريد مناسبة أو تعاني من مشكلات في الكهرباء والتجهيز، الأمر الذي قد يجعل عودة الطلبة في موعد مبكر أكثر صعوبة، خصوصا في المحافظات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة. وتشير وزارة التربية لأن القرار التأجيل راعى بالفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة بين الموعد السابق والموعد الجديد، إلا أن ذلك لا يعني، ووفق ما أعلنته الوزارة، أن الحرارة كانت العامل الوحيد وراء القرار، إذ جرى ربط التأجيل أيضا باستكمال الامتحانات وتهيئة المدارس. ومن بين الأسباب التي أعلنتها الوزارة استكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وهو ما يعني أن العملية التعليمية للعام السابق لم تكن قد أغلقت جميع ملفاتها قبل الموعد الذي كان محددا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتحتاج الامتحانات إلى جملة من الإجراءات التنظيمية تبدأ من إعداد الجداول وإجراء اختبارات وصولا إلى عملية التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج، فضلا عن متطلبات تتعلق بإدارة المدارس والكوادر التعليمية. وبالتالي فإن تأجيل بدء العام الدراسي يوفر للوزارة والمؤسسات التعليمية وقتا إضافيا لإنهاء تلك الإجراءات قبل الانتقال بصورة كاملة للعام الدراسي الجديد. الوزارة تتحدث كذلك عن تهيئة المدارس للعام الجديد، وهي عبارة تفتح بابا واسعا أمام التساؤلات بشأن طبيعة الأعمال التي ما زالت بحاجة إلى الإنجاز داخل المؤسسات التعليمية. فاستقبال الطلبة لا يرتبط فقط بتوفير المقاعد والسبورات والكتب، وإنما يشمل أيضا جاهزية الأبنية المدرسية والمرافق الصحية ومنظومات الكهرباء والتبريد والمستلزمات التعليمية، فضلا عن توزيع الملاكات التدريسية والإدارية وسد الشواغر وتنظيم الدوام. ومع اتساع عدد المدارس والطلبة في مختلف المحافظات، فإن أي نقص في أحد هذه الملفات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على انتظام الدوام، الأمر الذي يجعل فترة التأجيل فرصة أمام الجهات المعنية لاستكمال ما تبقى من الاستعدادات. ومن بين الأسئلة التي طرحها أولياء الأمور والطلبة ملف الكتب والمناهج المدرسية، ولا سيما ما يتعلق بمدى اكتمال طباعة وتوزيع الكتب المدرسية قبل موعد المباشرة الجديد. فالكتب تعد من المتطلبات الأساسية لانطلاق العام الدراسي، وأي تأخير في طباعتها أو إيصالها إلى المدارس قد يؤدي إلى بدء الدراسة من دون توفير جميع المستلزمات الدراسية للطلبة. لكن قرار وزارة التربية المعلن لم يشر بشكل مباشر إلى أن تأخير طباعة المناهج كان سببا لتأجيل العام الدراسي، وإنما تحدث عن استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية. لذلك يبقى تحديد ما إذا كان ملف الكتب قد أسهم في القرار وبحاجة إلى توضيح رسمي من الوزارة. وبينما حددت الوزارة وزارة التربية يوم 11 تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لبدء العام الدراسي 2026-2027، تبرز أهمية استثمار فترة التأجيل في معالجة جميع الملفات التي حالت دون الانطلاق في الموعد السابق. فالأسابيع الإضافية لا ينبغي أن تكون مجرد تأجيل للدوام، بقدر ما تمثل فترة لاستكمال الاستعدادات سواء على مستوى الدراسة أو المناهج أو الملاكات أو الإجراءات الإدارية وامتحانات أيضا. كما أن أولياء الأمور والطلبة ينتظرون توضيحات أكثر تفصيلا بشأن طبيعة الاستعدادات التي تعمل الوزارة على إنجازها خلال فترة التأجيل، خصوصا أن تغيير موعد بدء العام الدراسي يؤثر على العائلات التي رتبت التزاماتها على أساس الموعد السابق. قرار التأجيل بحسب ما أعلنت وزارة التربية يستند إلى مجموعة من الاعتبارات، أبرزها استكمال امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتهيئة المدارس ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية. لكن غياب التفاصيل بشأن نسبة جاهزية المدارس ونسبة إنجاز طباعة وتوزيع المناهج وحجم الأعمال المتبقية يبقي الباب مفتوح أمام تساؤلات مشروعة بشأن مدى استعداد المؤسسة التربوية للعام الجديد. وفي المقابل فإن تأخير الدوام قد يمنح الوزارة وقتا إضافيا لمعالجة هذه الملفات قبل دخول الطلبة إلى المدارس، بما يتيح بدء العام الدراسي في ظروف أكثر انتظاما، إذ ما استثمرت الفترة بصورة فعلية في استكمال المتطلبات. وبين حرارة أيلول واستكمال امتحانات الدور الثاني وتهيئة المدارس وملف المناهج الدراسية، يبقى السؤال الأبرز الذي ينتظر إجابة تفصيلية من وزارة التربية: ما حجم الاستعدادات التي أنجزت فعليا، وما الذي تبقى منها حتى موعد 11 تشرين الأول؟ مع اقتراب الموعد الجديد ستكون جاهزية المدارس وتوفر الكتب والمستلزمات الأساسية وانتظام الملاكات ومؤشرات عملية التعليم يمكن من خلالها قياس مدى نجاح فترة التأجيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته الوزارة، والمتمثل بتهيئة بيئة مناسبة لانطلاق العام الدراسي الجديد. وننتقل إلى الشأن السياسي العراقي مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، حيث جددت الخارجية الأمريكية موقفها الداعم لرئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة مساندتها لمساعيه في فرض سيادة الدولة والحيلولة دون استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي هجمات أو أهداف لها. جاء ذلك ردا على استفسار وكالات إخبارية حول تقرير تحدث عن تحذيرات أمريكية لبغداد بشأن إجراءات محتملة، من بينها عقوبات مالية أو قيود على تعاملات بالدولار في حال لم تكبح الفصائل المسلحة. غير أن المتحدث باسم الخارجية تجنب التعليق المباشر على هذه التقارير، مكتفيا بالتذكير بأن بما أعلنه ترامب خلال استضافته الزيدي في تموز الماضي من دعم لرؤيته بشأن مستقبل العراق. هذا الموقف يتقاطع مع تصريحات سابقة لمسؤول في البيت الأبيض أكد فيه دعم واشنطن كامل لنقل السلاح سلاح الفصائل إلى الحكومة الاتحادية، مشترطا شفافية بغداد مع الجانبين الأمريكي والإقليمي في تنفيذ العملية. من جانبه شدد الزيدي على رفض تحويل العراق إلى منصة لتهديد دول الجوار، معتبرا حصر السلاح شرطا لبناء الدولة لا مواجهات مع أي طرف. يأتي هذا التطور عقب كشف نواب عن دور للزيدي في تفادي ضربات عسكرية كانت شبه محسومة من السعودية وأمريكا على خلفية استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي بمسيرات قيل أنها انطلقت من العراق. أثمرت تصعيد عن إقالات في مناصب أمنية بميسان وتشكيل لجان تحقيقية، إضافة إلى موافقة بغداد على تحقيق مشترك مع طهران التي سلمت بحسب مصادر سياسية تسجيلات الرادارية لتحديد مسار المسيرة. وتتجه الحكومة العراقية للتعامل مع موعد 30 سبتمبر بوصفه بداية لمسار تنظيم سلاح الفصائل لا موعد نهائي لحصره بيد الدولة، في تراجع عن الموقف الذي تمسكت به منذ الصيف. وفقا لمسؤولين ومصادر سياسية وصفت بالمطلعة على المفاوضات الجارية بين الحكومة والفصائل، قال القيادي في الإطار التنسيقي للإئتلاف الشيعي إن بيان سيصدر عن كل قادة الإطار يعلن تشكيل لجنة لتنظيم السلاح ويشمل جميع الفصائل المدرجة معظمها على قائمة الإرهاب الأمريكي، متوقعا أن يصدر خلال الأسبوعين المقبلين. وقال ثلاثة مصادر سياسية في قوى معتدلة داخل الإطار، كما نقلت تقارير إعلامية غربية، أن البيان سيصدر في سياق اتفاق مرتقب بين الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي يمنح الأخيرة مرونة في التعامل مع الملف ويعيد تعريف الموعد الذي حدده الائتلاف إدارة الدولة بأنه بداية مسار طويل وليس خط النهاية. في يونيو 2026 طلبت واشنطن من الحكومة العراقية وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الجماعات المسلحة العاملة خارج إطارها، وحددت بغداد لاحقا يوم 30/9/2026 موعدا نهائيا لملف تسليم سلاح الفصائل بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. ويمثل التحول في تعامل الحكومة العراقية مع ملف تسليم السلاح انتكاسة لأحد أبرز تعهدات الزيدي الذي كرر لأسابيع أن الموعد نهائي ولا عودة عنه، وربط به انتقال العراق إلى مرحلة جديدة تتزامن مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد في اليوم نفسه. وقال قيادي في الإطار أن الزيدي تعرض لضغوط كبيرة من الفصائل وضعته أمام تحدي صعب، ما دفع الحكومة إلى إمساك العصا من المنتصف وتبني مقاربة براغماتية تقوم على اعتبار 30/9 بداية لحصر السلاح أو تنظيمه من دون الالتزام بجدول زمني لإتمامه. وأضاف أن اللجنة الرباعية التي شكلت داخل الإطار التنسيقي وتضم رئيس الوزراء السابق محمد الشيعي السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بالإضافة إلى الزيدي هي التي تعمل على صياغة آلية جديدة بهدف أن تمر الأيام التي تلي الموعد هذا بهدوء من دون صدام بين القوات الحكومية والفصائل. ولم يصدر عن الحكومة العراقية تأكيد رسمي لما كشفته المصادر بشأن اتفاق محتمل على آلية جديدة لتنظيم السلاح بدلا من تسليمه. وفقا لمصدرين مطلعين عن الأحداث، تسعى الفصائل في المقابل إلى انتزاع ضمانات بعدم تعرضها لأي ضربات سواء من الولايات المتحدة أو من الحكومة العراقية مقابل قبولها بإخضاع سلاحها لصيغة تنظيمية تحدد حركته واستخدامه من دون تسليمه. وقال برلماني مقرب من الزيدي كما وصفه تقرير غربي أن الحكومة ستركز خلال الأيام المقبلة على ملف انسحاب القوات الأمريكية باعتباره يوم سيادة، وأنها لن تعطي أهمية لملف الفصائل كي لا تحرج، في إشارة إلى رغبة الحكومة في أن تصدر صورة مغادرة آخر الجنود الأجانب المشهد بدلا من صورة السلاح الذي لم تستلم. ويأتي التراجع بعد أسابيع من الخلاف داخل الإطار التنسيقي على مصطلحين بدا الفارق بينهما شكليا في الظاهر وجوهريا في مضمونه: حصر السلاح الذي يعني تسليمه إلى الدولة أو إلى هيئة الحشد الشعبي، وتنظيمه الذي يبقيه بيد الفصائل ضمن ضوابط متفق عليها. وكان الزيدي قد تمسك بالصيغة الأولى فيما دافعت قوى تمتلك أجنحة مسلحة نحو الصيغة الثانية. وكان ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكردية الرئيسية قد أعلن في بيان صدر يوم 5/8 أن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر سيتعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب، وهو أشد ما ذهب إليه خطاب رسمي عراقي تجاه الفصائل منذ تأسيس الحشد الشعبي عام 2014. غير أن الأسابيع التي تلت البيان شهدت تحركات مضادة، فقد زار إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وبغداد في أغسطس، واتبعه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف في زيارة رسمية، وحمل كلاهما وفقا لمصادر في الإطار التنسيقي تحدثت حينها إلى وسائل إعلام عربية وأجنبية، حملا رسالة واحدة مفادها أن الوقت ليس مناسبا لتسليم السلاح. وتلقى الزيدي في سبتمبر مقترحات من داخل الإطار التنسيقي بتمديد فترة تسليمه لسنة أو سنتين، رفضها في البداية قبل أن تتصاعد شروط الفصائل لتشمل نزع سلاح قوات البيشمرق الكردية وخروج القوات التركية من شمال العراق والتأكيد من خلو قواعده العسكرية من أي مقاتلين أجانب. ويتزامن الموعد مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم داعش الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية. وكانت بغداد وواشنطن قد أعلنتا في 27 سبتمبر 2024 خطة من مرحلتين، الأولى إنهاء مهمة التحالف في المحافظات العراقية بحلول سبتمبر 2025، وهو ما تحقق مع تسليم قاعدة عين الأسد في الأنبار ومغادرة معظم القوات معسكر فيكتوريا قرب مطار بغداد، والثانية إنهاء الوجود العسكري في إقليم كردستان بحلول 30/9/2026. وتتركز المرحلة الأخيرة في أربيل، حيث كانت قاعدة حرير شمال شرق المدينة مدينة أربيل نقطة لتجمع القوات الأمريكية المتبقية، حيث نشرت بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومات سيروم المضادة للقذائف لحماية القوات من هجمات الفصائل بالمسيرات والصواريخ التي تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وأعلنت القيادة العسكرية العراقية أن معسكر ستيفان في مطار أربيل الدولي سيسلم إلى إدارة المطار، وأن القواعد الأخرى ستتحول مسؤوليتها إلى قوات البيشمركة بعدما أكملت القوات الألمانية والتي كانت تتولى تدريب قوات عراقية وقوات من البيشمركة انسحابها في أغسطس. وأيضا تستعد الحكومة العراقية للإعلان أن الأول من شهر 10 سيكون يوما جديدا يصبح فيه العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي. وبعد رحيل الأمريكان ماذا سيكون في اليوم التالي من الانسحاب؟ سلاح الفصائل، العقوبات التي لوحت بها الإدارة الأمريكية على العراق إذا ما لم تلتزم بجدية قرار حصر السلاح وشفافيته طبعا، ماذا سيكون اليوم التالي بعد الانسحاب في العراق؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: أفادت وكالة AP في تقرير بأن الانسحاب الأمريكي من العراق يقترب من موعده النهائي في 30 من سبتمبر، بالتزامن مع ضغط الحكومة العراقية باتجاه إنهاء سلاح الجماعات المسلحة، في وقت تشير مواقف معظم الفصائل إلى أنها لا تعتزم التخلي عن أسلحتها. وقالت الوكالة أن مئات الجنود الأمريكيين ما زالوا موجودين في شمال العراق، وإن مسؤولا عسكريا أمريكيا أكد أن انسحابهم سيكتمل بحلول 30 من سبتمبر، على أن يعد نشر معظمهم في الأردن ودول أخرى بالمنطقة، وستسحب أيضا معدات عسكرية بينها منظومات دفاع جوي. ويربط العراق وفق التقرير بين إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وبين مطالبة الفصائل المسلحة بإلقاء السلاح، لكن هذا الربط يواجه واقعا سياسيا وأمنيا معقدا، إذ أعلنت معظم الجماعات المسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أنها لا تخطط للتخلي عن ترسانتها. وتقول AP أن هذا الوضع يفتح أسئلة كبيرة بشأن شكل العراق في اليوم التالي للانسحاب الأمريكي، خصوصا أن الفصائل العراقية نفذت هجمات على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة داخل العراق وخارجه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 من فبراير، كما نسقت مع الحوثيين في اليمن لتنفيذ هجمات ضد السعودية. وترى الوكالة أن إيران في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة لن تكون على الأرجح مستعدة للتخلي عن ورقة النفوذ التي تمثلها الفصائل المسلحة في العراق. وفي المقابل يثير استمرار امتلاك هذه الجماعات القدرة على تنفيذ الهجمات قلق المسؤولين الأمريكيين، لكنه لم يصل إلى درجة تدفع واشنطن إلى تأجيل انسحاب قواتها. ويأتي الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي أبرم عام 2024 لإنهاء المهمة العسكرية التي عادت إلى العراق عام 2014 بناء على طلب الحكومة العراقية بهدف مواجهة تنظيم داعش بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011. المفارقة التي يضعها التقرير في صلب المشهد العراقي هي أن موعد خروج القوات الأمريكية بات محددا تقريبا، فيما لا يبدو أن ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة يقترب من الحسم. وهذا يعني أن العراق قد ينتقل من مرحلة وجود عسكري أمريكي مباشر إلى مرحلة أكثر تعقيداً.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مرادو تايم سكوير مستمعينا، وإلى الشأن الإقليمي والحرب الأمريكية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريح له إن بلاده في المرحلة الأخيرة من الحرب مع إيران. وخلال لقائه مع الصحفيين وجه أحد المراسلين سؤالا لترامب عما إذا كان قد تلقى أي اتصال أو رسائل من الجانب الإيراني، ليجيب الرئيس الأمريكي بإيجاب قائلا نعم، قبل أن يضيف نحن في المرحلة الأخيرة من الحرب مع إيران، وإيران تتوسل لإبرام اتفاق معنا. هذا كان رد إيران، رد الرئيس الأمريكي، وأكد أيضا أن طهران تريد بشدة التوصل إلى صفقة، معربا عن آماله في أن تتجه الحرب الحالية نحو الانتهاء قريبا. تأتي هذه التصريحات في ظل التوتر العسكري الواسع والعمليات التي شنتها الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ضد إيران، والتي خلفت تداعيات اقتصادية وجيوسياسية عميقة كان من أبرزها التأثير على أسواق الطاقة العالمية وأسعار الوقود في أوروبا. هذه الحرب في الشرق الأوسط بدأت تتطور، وبدأنا نشهد فتح جبهات جديدة في المنطقة، إن كانت في اليمن إضافة إلى مضيق هرمز وإيران والخليج لبنان، التوترات في غزة وجنوب لبنان لا زالت أيضا مستمرة ولم تهدأ حتى الآن، والتوتر قائم. وبهذا الأساس، ويبدو أن هناك تحالفات لاحتواء هذه الجبهات الجديدة التي بدأت تفتح، أو الخطر اللي يحيط بالمنطقة بدأ يعني يأخذ أبعاد أكثر توسعا. كما أن الجبهات الجديدة تفتح، أيضا حلفاء ولاعبون جدد ممكن أن يدخلوا بقوة إلى ساحة الشرق الأوسط وهذا الصراع. هذا يترجم بما كشفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن اجتماع رفيع جمع قيادات الأمريكية مع 7 دول عربية إضافة إلى الكيان الصهيوني، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قادة عسكريين كبار من دول عدة عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا في ألمانيا وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. قال مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية استضافت الأسبوع الماضي قادة عسكريين من 8 دول خلال مؤتمر عقد في ألمانيا، وأضاف أن القادة ناقشوا فرص تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. ولم تحدث سنتكوم الدول التي شاركت في الاجتماع أو تقدم أي تفاصيل إضافية عن جدول أعمالها، لكن موقع إكسيوس أفاد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الاجتماع كان مغلقا ونظمه قادة سنتكوم وجمع كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل و7 دول عربية. وبحسب إكسيوس شارك في الاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة من الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر، إلى جانب قوات كوبا. وقال الموقع أن اللقاء لم يعلن عنه رسميا من جانب أي دولة من الدول التي شاركت في الاجتماع، وأنه كان أول اجتماع من هذا النوع منذ دخول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر. ووفق موقع إكسيوس، طمأن قائد سنتكوم كوبر القادة المشاركين إلى أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من المنطقة رغم الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، كما أطلعهم على الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز. أيضا وفقا لموقع I24 العبري، قدم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يال زامير إحاطة للمشاركين حول العمليات الإسرائيلية على جبهات مختلفة. وبحسب إكسيوس كان الاجتماع فرصة نادرة لقادة عسكريين صهاينة وعرب للقاء والتبادل وجهات النظر بشأن الحرب، خصوصا أن بعض الدول العربية المشاركة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. كما يأتي اللقاء في ظل توسع التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية منذ توقيع اتفاق أبراهام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في سبتمبر 2020. وبعد تلك الاتفاقات نقلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مناطق مسؤولية القيادة الأمريكية في أوروبا إلى نطاق سنتكوم، أي منطقة الشرق الأوسط، ما أتاح التعاون العسكري الأكبر بينهما وبين الدول العربية تحت مظلة قيادة المركزية الأمريكية، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ. وخلال هذه الحرب عملت إسرائيل مع الإمارات والولايات المتحدة في عمليات دفاعية وهجومية، كما نشرت منظومات القبة الحديدية في الإمارات إلى جانب أفراد لتشغيلها. وقال مسؤولون من الكيان الصهيوني لموقع إكسيوس أن إسرائيل قدمت للإمارات أيضا دعما فوريا في مجالات الاستخبارات والرقابة والاستطلاع، فيما توسعت مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل ودول عربية أخرى في المنطقة. ونقل الصحيفة جورزلين بوست العبرية عن موقع إكسيوس عن مصادر بأن إسرائيل والسعودية وبمساعدة من سنتكوم تجريان مباحثات بشأن سبل دعم إسرائيل للعمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين، بما في ذلك تقديم مساعدة في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على غرار الدعم الذي قدمته إسرائيل للإمارات. ولم تؤكد سنتكوم هذه المعلومات، كما لم تعلق على إذا ما كان دعم السعودية ضد الحوثيين قد نوقش خلال اجتماع ألماني. وبينما أكدت القيادة المركزية أن المؤتمر ناقش تعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط، وتبقى تفاصيل النقاشات والنتائج التي توصل إليها المشاركون غير معلنة رسميا. مع بدء الهجوم الحوثي على السعودية، كان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي طلب من ترامب المساعدة والدعم وتحديدا عمليات عسكرية أمريكية ضد الحوثيين بالتعامل مع السعودية، إلا أن ترامب رفض طلب بن سلمان. أرجح محللون رفض ترامب إلى أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تريد فتح جبهة جديدة في المنطقة، خصوصا مع الحوثيون الذين وقعوا هدنة منذ أشهر مع منذ الصراع الأخير مع الأمريكا. وبالتالي أعلن ترامب أنه الحوثيون وجهوا رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاشتراك في هذه الحرب، مع التزام الحوثيين بعدم مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية أو أي سفن أجنبية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. مع طبعا نفوا الحوثيون هذه الرسالة أو هذا الطلب اللي وجهه أو الرسالة اللي وجهت اللي أعلن عنها ترامب، اللي يقول إنها وجهت له من الحوثيين. بالمقابل الحوثيون أعلنوا فرض حصار بحري في باب المندب والبحر الأحمر على السعودية، اللي تعتمد على هذا الممر المائي كممر بديل رئيسي لمضيق هرمز لتصدير نفطها. وبالتالي تعتبر السعودية الآن أو النفط السعودي تقريبا شبه متوقف نحو آسي، اللي تعتبر المشتري الرئيسي والأكبر للنفط الخليجي والنفط السعودي تحديدا. بالتالي السؤال، لماذا رفض ترامب طلب محمد بن سلمان؟ هو فعلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفتح جبهة جديدة، أو التخوف من العمليات الحوثية، أو أن هناك حسابات جديدة بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: رفضت الإدارة الأمريكية طلبا مباشرا قدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس دونالد ترامب لشن ضربات عسكرية ضد الجماعة الحوثية عقب سيطرتها على موقع حيوي قرب مضيق باب المندب وتصعيد هجماتها الأخيرة. واكتفت واشنطن بعرض تقديم المعلومات الاستخبارية والدعم الفني للعمليات التي قد تشنها المملكة، وهو ما كان محور مباحثات مكثفة بين القيادات السعودية وقائد القيادة المركزية الأمريكية في جدة لبحث سبل التعاطي مع المستجدات الأمنية المتسارعة في المنطقة. ويعود التردد الأمريكي عن الانخراط العسكري المباشر إلى تخوفات استراتيجية من استنزاف الذخائر والدفاعات الجوية، إلى جانب كلفة إعادة توجيه الموارد الاستخبارية لرصد الأهداف الحوثية التي تغيرت مواقعها. وتؤكد واشنطن أن أولوياتها تتركز على حماية مصالحها الجوهرية وضمان حرية الملاحة دون الدخول في مواجهة واسعة، مع إبداء الاستعداد للتدخل عند التعرض للمصالح الحيوية، داعية الشركاء الإقليميين لتولي المبادرة الميدانية. في المقابل، استغلت الجماعة الحوثية سيطرتها الأخيرة على جزيرة بريم والمواقع الساحلية لفرض حظر بحري موجه ضد السفن السعودية، مع التأكيد على أمان حركة باقي الشركات التجارية. وتتيح هذه السيطرة المكانية نشر مدفعية وصواريخ متطورة ذات مدى مؤثر يطال المجرى البحري الضيق، مما يضاعف المخاطر على تجارة النفط والغاز العالمية ويمحي فرص إنشاء مسارات عبور آمنة على غرار الترتيبات الجارية في مضيق هرمز. أمام هذا المشهد تضع تحركات الحوثيين الأخيرة أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب، مع ارتفاع كلفة التأمين والملاحة في أحد أهم المعابر المائية في وقت تتجنب فيه واشنطن فتح جبهة عسكرية جديدة قد تزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي.

0: أيضا في موضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مستمعين من راديو تايم سكوير، عن العلاقات الصهيونية العربية التي بدأت تتوسع نتيجة الصراع والحرب في المنطقة، حيث رجح سفير الكيان الصهيوني لدى الإمارات يوسي شيلي انضمام دولة خليجية جديدة إلى اتفاق السلام مع تل أبيب قريبا كما يسميه، نافيا علمه بأي تحذير إماراتي لرئيس وزراء الوزراء الكيان نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. وقال ويسي شيلي في مقابلة مع هيئة البث العبرية الإسرائيلية كان أن جهود تبذل حاليا لتوسيع اتفاق إبراهام، ومتوقعا انضمام دولة خليجية جديدة إليه خلال الأشهر المقبلة. ورجح شيلي أن يحدث ذلك خلال فترة تتراوح بين 4 أشهر و6 أشهر، مشيرا إلى احتمال أن تكون الكويت هي الدولة الخليجية التي تنضم إلى الاتفاق، وربما تكون أمامنا مفاجأة والجميع يعمل على هذا الأمر. أوضح السفير الإسرائيلي أن هناك مؤشرات بحسب تقديره على أن الكويت بدأت تستوعب التحولات التي شهدتها المنطقة، كما أشار إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الإمارات وتطوير العلاقات بين الجانبين. وبشأن التقارير التي تحدثت عن تحذير رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لرئيس الوزراء الكيان نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، قال شيلي أنه لا علم له بوجود مثل هذا التحذير، وأشار إلى أنه كان موجود في الإمارات خلال تلك الفترة لكنه لا يتذكر أي تحذير أو أي نقاش حول هذا الأمر، مؤكدا أنه لم يسمع عن تحذير من هذا النوع خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. وكانت رئاسة الوزراء في الكيان قد نفت تقرير هارتس، صحيفة هارتس العبرية، كما أوردت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، قال حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين القادة والحكومات. وأضاف البيان منذ 7 أكتوبر تركزت جهود الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف. وأكدت أبو ظبي أنه منذ بدء العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني جرى ولا يزال يتم تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أيضا اعتبر السفير الصهيوني في الإمارات شيلي أن الجدل الذي أثارته هذه التقارير لم يترك تأثيرا جوهريا على العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى استمرار تطور التعاون بين البلدين. تأتي تصريحات شيلي بالتزامن مع مرور 6 سنوات على انضمام الإمارات إلى اتفاق إبراهام التي أسست لعلاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات عام 2020. ووصف السفير الصهيوني العلاقة مع أبو ظبي بأنها شهدت فترات من الصعود والهبوط، لكنه أكد أن الاتجاه الحالي من وجهة نظره إيجابي للغاية. وإلى موضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، حيث الصين تعزز حضورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ترجم مؤشر التقارب الصيني الدولي في المنطقة تحديدا، وأشار إلى أنه كيف بدأت دول مثل السعودية أو دول الخليج بشكل عام، العراق، مصر، دول شمال أفريقيا، كيف تتجه بعلاقتها بعيدا عن واشنطن نحو بكين، وكيف تطورت العلاقات الصينية لهذه الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتوسعت من باب التجارة إلى استخدام القوة الناعمة. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تواصل الصين بخطى ثابتة توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منافسة الهيمنة الأمريكية التقليدية في إحدى أهم مناطق النفوذ الاستراتيجي. وكشف مؤشر النفوذ الأمريكي الصيني الأخير عن أن بكين أصبحت الأقرب إلى 12 دولة من أصل 23 دولة في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، متجاوزة الأرقام السابقة بفضل انخراطها الواسع في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والتكنولوجيا، حيث تصدرت الإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر تعاملاً وتفاعلاً مع المشاريع الاستثمارية الصينية. وبلغ إجمالي التجارة بين الصين ودول المنطقة أكثر من 510 مليارات دولار، وهو ما يعادل ضعفي ونصف حجم التجارة الأمريكية، وذلك بفضل قدرات بكين الصناعية وسياستها القائمة على الشراكات الاقتصادية المباشرة دون شروط سياسية. ورغم هذا التفوق التجاري الكاسح، لا تزال واشنطن تحتفظ بأسبقية عسكرية وأمنية فارقة عبر معاهدات دفاعية مع دول رئيسية، إضافة إلى تفوقها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والنظام المالي الدولي. وفي العراق ظهر هذا التحول الاقتصادي جليا عقب انسحاب الشركات الأمريكية، إذ سارعت الشركات الصينية لملء الفراغ عبر إطلاق 59 مشروعا خدميا ونفطيا وسكنيا في بغداد والمحافظات، مما أدى إلى انتقال الوزن التجاري العراقي نحو الشرق بالتوازي مع تحولات مماثلة في مصر والمغرب. غير أن المشهد العراقي يوضح أن النفوذ لا يتشكل بالاقتصاد وحده، حيث تواصل واشنطن ممارسة ضغوطها عبر العلاقات العسكرية والمالية الاتحادية. ويعكس هذا الواقع أن الصعود الصيني لم يهدف لإزاحة واشنطن بالكامل، بقدر ما منح قيادات المنطقة خيارات متعددة للمناورة وتنسيق المصالح المتبادلة بين القوتين العظميين، بما يحقق الأرباح الاقتصادية والأمنية المرجوة دون الانحياز التام لجهة واحدة. وهكذا يظل التنافس الدولي في الشرق الأوسط قائما على تعادل القوى بين الشراكات الاقتصادية الشرقية والنفوذ الأمني الغربي، بانتظار ما ستسفر عنه التحولات الجيوسياسية المقبلة في المنطقة.

0: أثار التصريح الأخير لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تمتلك أسلحة موضوعة في الفضاء، لكن لم يتحدث عن طبيعة هذه الأسلحة وشكلها وكيفية استخدامها، أو هل ستستخدمت أو لا، أو ستستخدم أو لا. لكن هذا الموضوع هو ليس جديد، موضوع قديم، وسباق التسلح الفضائي كان موجود يعني منذ الحرب الباردة، منذ بداية الحرب الباردة وانتهاء الحرب العالمية الأولى وبدء سباق التسلح الفضائي، والحديث عن استخدام أسلحة في الفضاء أو صواريخ قادرة على إسقاط أقمار صناعية في الفضاء بمدارات منخفضة أو مرتفعة، تعطيل أقمار صناعية، استخدام أقمار صناعية تحمل رؤوس حربية ممكن أن تطلق من الفضاء نحو أهداف على الكرة الأرضية. هذا الكلام كان سابقا مطروح، ونظريات علمية كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع وأكد في مناسبات سابقة بطريقة رسمية أو غير رسمية. الولايات المتحدة الأمريكية سبقت الجميع في هذا الموضوع وسجلت تقدما كبيرا. بالمقابل الاتحاد السوفيتي آنذاك وما بعد روسيا عوضت هذا التقدم الأمريكي بأن تمتلك أسلحة وصواريخ قادرة على إسقاط أقمار صناعية في الفضاء أو صواريخ بعيدة المدى تصل إلى أي نقطة على سطح الأرض. بالمقابل هذا التصريح قرأه بعض المحللين إلى أنه يريد أن يطلق سباق تسلح جديد، هذه المرة ليس مع روسيا اللي هي منهكة الآن اقتصاديا ومشغولة بحرب طاحنة مع أوكرانيا، يريد أن يطلق سباق تسلح جديد مع الصين. وبالتالي ممكن الاستراتيجية التي استخدمت في الحرب الباردة والتي أنهكت الاتحاد السوفيتي اقتصاديا آنذاك بسباق تسلح وصفه البعض بأنه وهمي وأعطي أكبر من حجمه، وبالتالي جعل الاتحاد السوفيتي ينهك اقتصاديا بأن يوجه موارد يعني القليلة أصلا الاقتصادية نحو هذا السباق التسلح اللي أنهكه واللي ما كان بأي فائدة أو طائل له. بالتالي ممكن أن ينهك هذا السباق أو هذه الاستراتيجية تستخدم مع الصين، إلى أن الصين هذه المرة تختلف عن الاتحاد السوفيتي في الأربعينات والخمسينات. الآن الصين عندها تطور تكنولوجي كبير وأيضا قدرة اقتصادية ليست بالقليلة، ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الصين أطلقت تكنولوجيا وثبتت وشهدها العالم بأنها القدرة على قطر الأقمار الصناعية في الفضاء وتغيير مواقع مداراتها. الصين تملك صواريخ قادرة على إسقاط أقمار صناعية موجودة في الفضاء أو أسلحة ليزر قادرة على تعطيل الأقمار الصناعية في مداراتها المنخفضة في الفضاء. فكيف سيكون شكل سباق التسلح الفضائي الجديد وما هي الحرب الفضائية المستقبلية؟ شهلة محمد في هذا التقرير.
1: أثار إعلان الولايات المتحدة نشر سلاح فضائي في مدار الأرض تساؤلات بشأن طبيعة الأسلحة الموجودة بالفعل في الفضاء والدور الذي يمكن أن تطلع به في مساعي القوى العظمى للسيطرة على هذا المجال. ولم تفصح واشنطن إلا عن القليل في إعلانها، وقال وزير القوات الجوية تروي مينك إن السلاح الموجود في المدار ضروري لحماية القوات الأمريكية من الأعمال العدائية التي قد يقوم بها خصوم، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بقدرات هذا السلاح أو توقيت وضعه في المدار. فما طبيعة هذا السلاح وما الصورة الأوسع للتطورات العسكرية في الفضاء، وما هي الدول الأخرى التي قد تمتلك أسلحة مماثلة؟ ظل الفضاء مجالاً عسكرياً منذ بداية عصر الفضاء، ففي أواخر ستينيات القرن الماضي نشر الاتحاد السوفيتي أسلحة في الفضاء، وكان برنامج مدمر الأقمار الصناعية يتألف من أقمار صناعية صممت لإطلاق مقذوفات تنفجر وتدفع بشظايا في مسار قمر صناعي آخر كان عادة قمراً صناعياً أمريكياً. وفي الوقت الراهن تنشر الجيوش المتقدمة أقماراً صناعية في الفضاء لأغراض متنوعة من بينها الاستطلاع والاتصالات الآمنة ورصد عمليات إطلاق الصواريخ وتوفير معلومات دقيقة عن المواقع من أجل تنفيذ ضربات موجهة. وفي ظل تزايد التطور التكنولوجي في أساليب الحرب يتوقع محللون أن يتسع نطاق استخدام المعدات العسكرية في الفضاء، وعلى الرغم من أن السلاح الذي وضع في المدار قد يكون غير مألوف، فإن الولايات المتحدة وكذلك منافستاها روسيا والصين تمتلك منذ فترة أسلحة يمكن توجيهها وإطلاقها نحو الفضاء. طورت الولايات المتحدة وروسيا والصين وكذلك الهند أنواع مختلفة من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أو الأسلحة المضادة للفضاء، كما وضعت روسيا والصين في الفضاء العديد من التقنيات التي تتمتع بإمكانات كبيرة لاستخدامها كأسلحة. الجدير بالذكر أن روسيا والصين كثفتا بدرجة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية مناوراتهما في الفضاء والمعروفة باسم عمليات الالتقاء والاقتراب RBO، والتي تتضمن التحليق بالقرب من الأقمار الصناعية الغريبة. والسؤال، ما مدى احتمال وقوع صراع نووي في الفضاء؟ الإجابة هي أن ذلك لن يصبح ممكناً إلا إذا كان صراع مماثل يدور على الأرض أيضاً. ما قد يحدث في الفضاء ليس شيئاً يمكن أن يحدث بمعزل عن الأحداث على الأرض حقاً، وقد لا يحدث شيء أو قد يحدث.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
2: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،

0: مستقبلهم قرار
1: في ثانوية المفكر العربي.
0: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
0: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
0: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
0: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.

سكوير أف أم رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم هي لعماد. عماد شاب طموح جدا، هو الابن الرقم 4 بعد 3 بنات. هذا الولد اللي حظي بالاهتمام وحب والده بشكل، يعني هذه العلاقة اللي تكون أحيانا بها إفراط في المحبة والاهتمام والرعاية والعناية اللي ما أفسدت عماد، حتى أنه هذا الأب اللي كان يحضر رغم أنه موظف كان يأخذ زمنيات من عمله، وفي بداية دراسة العماد كان يحضر في المدرسة. هذا القلق اللي بعدين تفهمون مدرسين العفو المعلمين ومدير المدرسة وتعاطفوا وياه أنه يبقى في الإدارة وكأنه موظف يأخذ إجايز ويقدم، إلى أن تآلف عماد مع المدرسة.

نعم تألف مع المدرسة صف الثاني صف الثالث ابتدائي متفوق مجتهد. اهتمام الأب يزيد مع زيادة عمر الولد. تربية حقيقية، ليست هذه تربية الدلال إنما تربية النصيحة والمراقبة والمحبة وزرع الثقة بالابن. هذه عائلة باقر الأب اللي هو يعمل مهندس في أحد المؤسسات المهمة في الوزارات المهمة، رئيس مهندسين أقدم. لكن هذا القلق، يتصل يتأكد صحتك، أكل فطار كذا. وأول شخص عندما يدخل، أول شخص هو يبادر هو الابن، يحضن أبوه. علاقة قوية جدا. هذه العلاقة أنا أعتبرها أحيانا خطيرة، وحين حبنا للأشخاص في هذه الدنيا اللي فلسفتها معروفة، يعني يمكن الإنسان يموت، يمكن الإنسان يسافر، هذا التعلق اللي يخلي الجرح كبير، هو اللي يعمق الجرح بعد الفقد، هو هذا التعلق. شنو اللي صار وهذا الشاب عماد يتطور ويكبر طموحه ويصل إلى السادس العلمي؟ ومن المؤمل جدا أن يحصل على معدل، لأنه مدلل في أفضل المدارس، مدرسين خصوصيين، إضافة إلى ذكاء الولد واهتمامه وطموحه. شنو اللي صار وغير مسار حياة العائلة وأيضا حياة عماد؟

اللي تغير هو قضاء الله وقدره. قضاء الله وقدره في بلد متعدد الميتات، مو عندنا شكل واحد للموت، عندنا مجموعة أشكال للموت. الموت بالمفخخات، الموت برصاصة فرح يرمونها وتنزل باردة وتقتل ناس بأبرياء، ورصاصة حزن في مأتم، ويمكن أن تتمرض في بلد يتنفس اليورانيوم وتصير بك، أنا لا أصير تشاؤم لكن هذا واقع حال، ويصير بك سرطان. الموت عندنا وممكن أن يكون ميتة قتل طائفية، يمكن أن تكون ميتة مجرم. نوعت الميتات في بلادنا العراق. خلافات عشائرية أيضا تنوعت أشكال الموت عندنا. لكن الميتة أو الموتة اللي مات بيها باقر، شلون باقر موفد مهندس موفد إلى العاصمة، وهي دورة أمتها 5 أيام، يخلصها ويرجع الرجل إلى بيته. طبعا هو مواظب الاتصال مع ابنه، وشلونك يا بابا وين، اثنينهم تعلق كبير بينهم. جاي تدرس يا ابني، ما ظل يومين ان شاء الله وراجع وغيره، وش تريد اجيب لك وياي وغيره، مدلله. بس هذا الدلال اللي يعجب، مو الدلال اللي يخرب. الرجل عاده اللي يروح الى العاصمه يطلع خلص دورته، يروح الفندقه ويا أكيد زملاء من محافظات، فيطلع يتمشى. هنا في أحد التقاطعات حدث انفجار سيارة مفخخة قريبة كل القرب من سيارة اللي التاكسي اللي مأجرها هو وجماعته، اللي يروحون مطعم، اللي يروحون إلى أماكن ترفيهية، كوفي، يشترون أشياء. لا تعلم النوايا، لكن ما علم هو موت الأب بهذا الحادث الشنيع.

نعم، توفى مهندس أو رئيس مهندسين أقدم باقر أبو عماد، أرمل الأم والأبناء، فقدوا أعز شيء في حياتهم اللي هو الأب اللي منحهم الطمأنينة والرفاهية والاحترام والمحبة. والألم أكثر في قلب عماد اللي هو في منتصف طريق النجاح، بالشهر شهر الدراسة ما قبل الامتحانات البكالوريا، ويجي له خبر. ومنين يجيبك يا صبر؟ يجي له خبر هذا الأب العظيم بعد ما راح يشوفه. ذكريات موجعة، هول الصدمة كبير ولا يمكن أن يتحمل شاب لم تمر عليه التجارب والخبرات. تحول عماد إلى كائن منعزل، صارت عنده كآبة حادة، هزل، تمرض. هنا صار الألم في العائلة ألمين، ألم فقد الأب وألم الابن اللي في أي لحظة يمكن أن يفقدوه. لا يأكل، عايش على المغذيات، لا يتكلم، لا يستحم، ما يمارس أي دور يمكن أن يعيش الإنسان في حياته. المدرسة انتركت وما حد يقول له تعال ارجع، يحسون أنه بعد أي مواساة أي شخص الله تيم رب العالمين. ملوا الإخوال وملوا الأعمام وملوا الناس، لكن لا فائدة، لا الخطاب الديني غير من مزاجه ولا الأدوية النفسية تغير من حالته. والله يعونك يعينك يا عماد، وكم ابن في هذا البلد فجع وبنت فجعت بهذه الموتة، وإحنا بلد ماكينة الحروب والقتل والفقد والتوجيع. عماد تحول إلى موميا، توسلوا بما فات، ظلت رحمة رب العالمين هي الأوسع. ظل عايش عماد على الأحلام، شلون؟ من يقعد الصبح ويشوفون عنده أو على وجهه ابتسامة يقولون يا الله شنو اللي تغير؟ هو حلم بوالده. من يجي له أبوه بالطيف في الحلم يتكلم معه أو في أي مشهد يكون سعيد، استمد من الأحلام. النوم، أحلام النوم قوة اليقظة، تخيلوا يعني أنه هنا يحس النوم هو الواقع أو الزمن الحقيقي وليس اليقظة، لأنه في الأحلام يشوف أبوه يزوره بين حين وآخر، ومما يزوره يتأذى. فيحاول يقعد الصبح يسألونه شلونك اليوم كذا، يستأنس بإعادة سرد الحلم اللي شافه بأبوه. والله مأساة، بالله العظيم والله مأساة، أي جرح. هذه الحياة اللي إحنا نعيشها وبها هيك مرارات، يعني أي حياة هذه؟ الله يساعدك يا عبد. ومو كل نفس تتحمل الصدمات، مو كل رجال تقوى على المأساة، بصراحة مو كل الناس، كائنات حساسة. وأكثر من هذا، هذا أب يعني لم يخلف خدش في ذاكرة الابن والعائلة، هذا الأب الصافي. وكل أبائنا صافي، كل أبائنا نواياهم طيبة، الله يرحم اللي ماتوا ويطول عمر الباقي. فأحلامه صارت هي أنسة، هي سعادته، هي اللي غيرت شخصيته، هي اللي أفرحته، فبدأ يتحسن. الحلم هو يقوده. قعد ذات صباح قال الأم أنا أريد أدرس خارجي. يا الله، بدأ يأكل. رحمتك يا رب العالمين، هاي رحمة الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن رحمة الله ونعم الله علينا، لأن رب العالمين ما كاتب لي يموت بسبب القهر، يرسل له بهذه الرسائل، رسائل حلمية. فعلا لم يبقى لعماد غير رحمة الله، وجاءت الرحمة، وهو أنه أبوه الميت يزوره بالحلم ويطيء نصائح ويطيء إشارات، ويحسب نفسه جرم صغير وفيه انطوى العالم الأكبر. الإنسان عجيب، عقل، تحولات، سر من أسرار الكون هو الإنسان.
قال لي الأم أريد أدرس خارجي. قلت له على بركة الله. راح الولية تتحرك مشى بأوراق الدراسة الخارجية وفعلا امتحن ولد ذكي وجاب معدل ممتاز أهل لدخول كلية الهندسة.

نعم دخل إلى كلية الهندسة قسم كهرباء، والأب يزوره بين حين وآخر. تحسنت وضعه، دخل إلى عالم جديد، دراسة جديدة، الدراسة اللي يحبها، لذلك تفوق ونجح فيها. تخرج من كلية الهندسة. طبعا اثنين من أخواته تزوج، واحدة بقت أيضا طالبة جامعية وتخرجت، بقى هو وأمه وأخته. تخرج من الكلية فلم يجد تعيين، هذا أمر طبيعي وبعض، لأنه تخصص ممتاز وهو من الطلبة الأذكياء. لقال شغلة في أحد الشركات الأجنبية الاستثمارية النفطية اللي تعطي مرتب عالي جدا. هذا التغير الكبير، تغير في الواقع المادي عنده، مع العلم والده ترك له سيارة وبيت وأمور كثيرة وتقاعد، والأم أيضا كانت موظفة، فدبر الحال والحمد لله، ما كانوا في عسر، والأب يعني تقاعده جيد، خدمة حسنة، وبعدين توفى وتقاعده ممتاز. قال لهذه الشركة وعمل بها مرتب ممتاز، خلاه يقدر يجمع، خلاه يقدر يغير من حاله، وعمله جيد من الصبح إلى ما بعد الظهيرة ويرجع، وإن كان بعيد هكذا كيلو، بس ترتبت حياته. هنا الأم شو تريد؟ زوجة بناتها تريد تزرع في هذه في هذا البيت المسرات اللي غابت مع غياب الأب الحبيب، تريد تفرح بابنها، تريد هذا البيت بصوت لطفل، لزوجة، لحياة جديدة. فاقترحت عليه فكرة أن يتزوج. قالت لأمه يا ابني تزوج وانت اختار شريكة حياتك. ما كان معترض على هذه الفكرة اللي هو ابتداء مفكر بها. الولد مستقر ماديا وظيفيا ونفسيا، وفقد الأب بدأ يتأقلم مع هذا الفقد، ومن ثم هذه الأحلام الطيفية اللي تأتي بها تكفي. شوف أبوه استوعب الصدمة وتغيرات الحياة وقوة الحياة، أحيانا تفرض علينا أن نسلك الطريق الواقع وامتصاص الأزمة. لابد بالضبط، أكو جروح، هو الإنسان يتكفل، الوجودي، فضاء الوجودي للإنسان وحتى التكويني يتكفل أحيانا ب يعني لا نقول النسيان، إنما التئام الجرح. بالضبط مثل الجرح اللي يصيب أجسادنا هو يلتئم، يتخثر الدم وبعدين الجرح يعالج نفسه. قال لها إن شاء الله، لكن أنا ما أريد هذا الزواج أو الزيجة اللي قائمة على أساس الأخت تشوف لي أو الأم. تركيني يا أمي، أنا بعمل وعندي اختلاطات كثيرة، بدي أشوف البنت المناسبة. ونعم بعد هذه المفاتحة مع الأم مع موضوعة الزواج، فكانت عندهم سفرة عمل إلى خارج البلاد. شنو اللي يسوي؟ راح للمطار، أخذ جنطته وشاف موظفة مطار لبقة مهذبة جميلة، وتحدثت بالهاتف بالإنجليزية مع طرف آخر بإنجليزية طليقة. شاف ملامحها، شاف طريقة كلامها، ثقتها بنفسها، قرأ اسمها على الباج، جميل اسم لطيف، زينب الفلان. فأنهت المكالمة، قام بالإجراءات، فنظر لها بنظرة، وشاب وسيم وأنيق، فنظر لها بنظرة بها ابتسامة، وهي ابنها يعني موظفة مطار واستقبال، يعني ابتسامتها لا تعني شيئا للآخرين بقدر ما هي ابتسامة بروتوكولية مجاملة فيها اللطافة لا شيء آخر. رجع سافر ورجع مرة أخرى، سأل مالك البنية، سأل أحد الموظفين، أكو بنية اسمها زينب طليقة بالإنجليزية في هذا الشباك، في هذه النافذة تجلس، وقال له نعم نعم هي مجازة إن شاء الله يومين وتأتي. الآن هو ما يعرف عن زينب شيء، مات ما يعرف، سواء أنه بنية
جميلة، ولكن ما يعرف هي مخطوبة، هي متزوجة، هي أم احتمال لي طفل. فقال للصديق له يا، قال له ليش تسأل على هذه؟ قال لي يا أخي ما تحدثت لك في سفرة أنه هاي البنت أخذت لي الباب القلب، يعني هي متشابهة كثيرة وجميلة وكذا وكذا. زين أنا شلون أعرف بعض بقية التفاصيل حتى أتقدم لها؟ هي يعني اكتمل الرأي وثقتي بأنها هي الزوجة. قال لي أقول لك إحنا جايين المطار، جايين وإحنا خلنا نغسل ما يوجينا، يعني شلون؟ قال لي ندخل بالموضوع مباشرة وي واحد من الموظفين يسأل، ما عندنا شيء. فقال له شنو نسأل؟ نسأل الموظفة لو نسأل الموظف؟ قال لا، إذا نسأل الموظفة إحنا نعرف أغلب يعني النساء صراحة غيرة، وين نعرف إنه اللي نسألها يمكن عدو له أو وحدة تكرهها أو ما تحبها، فبالتالي تضبب أي إجابة وما تعرف ما تعطيك الحقيقة. وإذا سألنا ولد الولد يعرف الولد، فمن يقول له نطيها وياتنا إحنا مهندسين نعمل في هذه الشركة ونحكي الحقيقة لأحد الموظفين؟ قال لي الله خليني اختار. قال لي شوف، خليني اختار مدير قسم أو مدير شعبة تحس به من قاطة وأناقته وكذا، ويجوا له ويسألونه هو أكيد مدير كذا، فنروح لذاك الشخص. أبو القاط الرصاصي يبدو سمح الوجه، قال لي خليني أتوكل، هذا صديقة دعمه ودفاعه لي، فعلا هذا توجه جيد، السرعة في الأمر. السلام عليكم أستاذ، قاعد على ميزة داخل يعني غرفة زجاجية. السلام عليكم. السلام، استريحوا، أهلا وسهلا بخدمتكم. قال لا والله إحنا ما عندنا أي مشكلة إجرائية، إحنا تو وصلنا إلى المطار، كنا مسافرين في ثات أمن، وهاي هويتي أنا المهندس عماد كذا، تفضل أمرني. قال لا والله أكو موظفة هنا اسمها زينب كذا كذا، قرأ اسمها واسم أبوها. قال لي نعم. شنو بي؟ هي مجهزة. قال لي يا أستاذ خلنا نحكي لك القصة كذا، أنا شفتها عجبتني بأسلوبها وشكلها، ورحت ورجعت ما لقيتها، وحاجي لصديقي إنه هاي البنية عجبتها ورد أتقدم لها. فما أعرف ظروفها بصراحة، هل هي متزوجة مخطوبة أتقطيعة مع الزواج؟ ما أعرف. قال له والله هي البنية يعني جاي يخطبونها هواي، حتى عندنا في هواي يخطبونها، هي ترفض لأمور كثيرة، أنه ما أعرف أسباب هذا الرفض، لكن يبدو أنه ما يعجبها شخصية المتقدم ونعطيها الحق في هذا. لكن واقعا هي غير متزوجة، عدد أفراد عائلتهم كذا، أبوها يعمل كذا، أخوانها يعملون كذا في المنطقة الفلانية. قال هذا اللي أنا أقدر أقدمه، وإذا امتلكت أنت جرأة الحديث معها بشكل مباشر يكون أفضل.

نعم قدم لهم النصيحة وبادر بنصيحة أخرى، قال لي أنت باكر شنو عندك؟ قال لي أنا جاي من الإيفاد، مباشرتنا بالعمل راح تكون في بداية الأسبوع القادم، يعني عندنا يومين، يعني هم وصلوا الأربعاء عندهم الخميس عندهم جمعة سبت ماكو دوام في هذا اللي، فعليك أن إذا تقدر تجي باكر تعال، وبهاي الغرفة أنا صحيح لو أتركك نسولف وأترككم سولفوا أنتم، والله سبحانه وتعالى يسهل الأمر، وهاي بنيتنا بريد لها الخير وتخوش ولد وكذا. فعلا إجا يوم ثاني دامت البنية، إجا راح بتأنق وراح المدير الشعبة أو هذا المكان اللي هو يديره، قال له أنا جاهز صح لها، قال له استريحي، الشاب الفلاني راح يعرفك بنفسه، و إجا البارحة سأل عنك وراح أترككم، مش قد تحتاجون من وقت أخذوا راحتكم، أنا بالجوار. البنية توقعت أنه هذا جاي مفتش جاي كذا يتعلق بطبيعة عملها، قالت لا تفضل أستاذ أنا خدمت، أنت وين تعمل؟ عرف، قال لها أنا المهندس كذا كذا أعمل في الشركة استثمارية أجنبية كذا كذا. حجار القصة من البداية، إجا شافة أعجب بيها، إجا لمديرها سأل عنها، غير متزوجة صريح جدا وواضح، تقبلين بي زوج؟ طبعا لطيفة، شوف لها مهندس وسيم وحباب ويمتلك هذه الجرأة وجاي من الباب مو من الشباك وما يضيع وقت، ابتسمت وقالت له يعني تفاجأتني، قال شوف أنا مستعد الآن أن أجيب بشكل سريع على كل أسئلتك، لكن بحكم أنه هذا المكان هو مكان عمل والرجل متفضل، فهذا رقمي هذا الكارت مالي نسولف بعدين. صارت سوالف بيناتهم على الواتساب تليفونات، عرفت ما طلعت وياه هواي لكن عرف تفاصيله، عرف لغته، عرف تفكيره في الحياة، طولوا أقل من شهرين وبالتالي عزموا على الزواج.

نعم اتزوجها وعاش معها بسعادة. هي موظفة في المطار وفي هذه الشركة صارت عندهم بنية وصارت عندهم بنية ثانية وبنى له بيت بيرات خصوصية بنى له بيت بذوقه وبتخطيطه وعاش مع زوجته بأمان ويزور أمه بين حين وآخر. واحدة من أخواته المتزوجات سكنت مع الأم لأن الزوجة ليس بالغريب، هذا واقعهم أو ما حدث بعد زواجه. أقول يمكن القصة هنا بدت، رغم أنه كانت المقدمة هي الفرشة الاجتماعية والواقعية لحياة عماد الولد. هذه الشركة انتهى عقدها، بلغت أنه أكو شهر من الآن ارتبوا وضعكم، احنا راح ننسحب، والشركة خلصت عقدها في البلاد وعليها أن تغادر. هنا مفاجأة غيرت مسار الحياة المادية. شنو يسوي الرجل؟ يقبل بالواقع؟ نعم يقبل بالواقع، لكن يبحث عن عمل بحكم علاقاته. لقى عمل، لكن هذا العمل يأخذ وقت بالكامل، يعني من الصبح يوصل بالليل منهك والمرتب على العكس من مما كان عليه. يعني كان راتبه يوصل إلى 3000 دولار، لكن الآن 1000 وربع أو 1.25 مليون، والأمور متعود على صرف معين، متعود على حياة معينة. يعني الزوجة بدت أيضا تتضايق، أو مو تتضايق، تشتاق لهذا الرجل اللي يوصل منهك، وبالتالي ينام ويقعد الصبح دورة حياة روتينية، بناته ما يشوفن الصغار. شنو اللي يقدر يسوي؟ ما يقدر يسوي. في يوم من الأيام طلعوا إلى أحد المولات، قاعدين هو وزوجته يتغيرون جو في مول مبرد وكذا، فالرجل البنيات ظلن يم أمهن، الرجل راح زوجته طلب من زوجته أن يروح يدخن جيجارة في المكان المخصص للتدخين ويرجع له. بهذه الأثناء اجت امرأة من بعيد وعتها بنات شابات، يعني قلت لها شلونك يا زينب؟ ما عرفتها، عرفتها أخير شيء أنه هذه بنت خالتها حنان صالها وما شافتها. هذه الزوجة قعدت شلونك بعد أن تباوسن وحديث وكذا، قلت لها ليش ما نشوفك وهذه الأمور اللي تدور دائما. فسألت عن زوجها وين يشتغل، قلت لها والله شغلة تبهدل، ويعني عندنا شغلة ياخذ طيلة الوقت ولدي يبطل بس ماكو بديل. هاي زوجها متنفذ، اسمه وهب، متنفذ جدا وصاحب علاقات وكذا. اجى الرجل خلص جيجار، تسلم على المرأة شلونك وش عرفتها، هاي بنت خالتي تتذكر كذا وتتذكر، يا بخلي نشرب عصير ناكل سوية. أجبرهم قال لهم لا ما تروحين، هي وبنات اثنين عندها شابات نتغدى سوا، فالعفو نتعشى سوا، فتعشوا وسوالف وعصائر وكذا. قالت لي شنو موضوعك؟ قال لها والله عرفت المرأة أنه جاي يعمل عمل متعب وما حتى يشبه شهادة اللي هو مهندس كهرباء. قالت له بسيطة، يعني زوج هذه المتنفذ اتصل بيهم قال لهم أنا بالقراج، هذا ودى زوجته وبناته يسوقين، وبعدين إجاني قال أنا موجود بالقراج هسه راح أجي خلصت. قالت له تعال تعال أريد أعرفك على شخص. إجا الرجل عرفت على عماد وسولفوا بالقراج. قال لك ليش بسيطة، اترك عمل، اتركه وانتظرني، هذا رقمي، انتظرني يومين وطيني رقمك تنحل. فعلا أقل من يومين، يعني ما أن بدأ الحديث ثاني يوم خابرة قال لها تعال هذا شركة تحتاج مدير إدارتها وهاي الشركة رصين. وفعلا مرتب زين، بدأت حياته ومرتب أكبر من مرتب ومنصب أيضا. أخذ راحتك، يا الله رب العالمين ما ستب وجهه، عاش حياة بخير وبناته بدني كبرا وبار لأمه، محترم لخواته، شخص محترم، علاقته بزوجته علاقة جيدة جدا. طلب منعته أن تبطل ما قبلت لأن هي موظفة متعينة بالمطار. قالت لا، وهذا حق طبيعي. شنو الالتباس اللي صار في حياة عماد الاجتماعي؟

نعم أكو التباس صار. المهم راح نروي هذا الالتباس وشوف كيف يمكن أن نستخدم العقل وشلون الظروف تقودنا. أحيانا هي اللي تصنع الحبكة للحياة، الأقدار، الظروف، ملابسات بسيطة تصنع الحبكة للحياة، لقصة حياتنا. شو اللي صار؟ اتصل بيها قال لها يا عزيزتي يا أم فلان حضري لي الجنطة، أنا هذا العفو قبل اليوم. قال لها أنا باكر إن شاء الله ساعة بالوحدة لازم أكون بالمطار، طيارة تطير الساعة بالثلاثة، أنا مسافر إلى الشمال. يا بشنو؟ قال لها عمل ماشي شركات وغيره. قالت لها ماشي بهيج حالة؟ قالت لها أنا أخذ إجازة باكر، اتصل بمديري وأخذ إجازة، أهيئ لك حقيبتك وهيئ لك كذا وهيئ لك. قال لها براحتك أنا الصبح أروح بس للدوام أخلص إجراءاتي أرجع. رجع فعلا الساعة بالعشرة، دخل للحمام بدي يرتب وضعيته والمرة طابخة على وقت. هو راح للحمام تأنق وكذا والعفو سباح والمرة خلص غداها والبنيات بالمدرسة، وقال لها خلي لي مع بالجنطة القاطل الفلاني والرباط الفلاني، رباطين. وقالت لها أنت تلبس قاط، وعادة تلبس الهاينيك أو تلبس تيشيرت كذا خفيف، ما تحب الأربطة تختنك. أنت مو من تشوف المذيعين تقول شلون هذا المذيع يقعد له ساعة كاملة يسولف ولابس رباط أو سياسي أو كذا، تختنك أنت نشوفهم تختنك شلك بالرباط. قال لها بعد شركة وراح ذول تجار وراح مستثمرين ومن الخارج، وهم كلها يعني الدعوة رسمية جدا، تجي شخصيات مهمة يعني، بس أنا بهذا الوضع أتحمل شو تسوي براحتك. بحضرت الجنطة ورتبتها، طلع هو دخل له العفو للحمام والمرة ترتب وكذا. جاء اتصال، ألو يا هي الأخت الغير متزوجة في بيت أخته شابة. قلت لها وين أخوي عماد؟ قالت لها صديقتها وتحبها وبين الحب كبير. قالت لها بالحمام. قالت لها بالحمام تدرين أنت وين رايح ورجليك وين؟ قالت لها رجليك رايح وأولاد عمي ومدري فلان راح يروحون، أساسا هو خاطب ابنيه وهذا اليوم هو يوم زواجه ومكذب عليك يقول لك كذا وكذا. متأكدة؟ قالت مليون بالمية، مليون بالمية متأكدة. وروح السيارة شوفي احتمال تلقين بالحلقات والكذا محضرة. سد لهذا صدمة بالنسبة إلى زينب خطري. راحت فتحت أخذت المفتاح، فتحت الأشياء، فتحت الشكمجة وغيرها، بدأت تفتش، لقيت فعلا كيس وأنيق وأكو بداخل طقم ذهب وكذا وخاتمين لا صدمة. سوت بنات بالمدرسة، سدي علي البيبان كلها، باب السطح، باب المطبخ، باب، ما خلت أي شيء. وأخذت المفاتيح مال السيارة والمفاتيح اللي يخليهن على جنب اللي بيهن مفاتيح البيت، ماكو مفتاح ظل عنده. هو بالحمام الحبيب يغني، الرجل يعني شو راح يسوي مثلا إذا طلع؟ هسه لحد الآن ما نعرف شنو اللي راح يصير.

نعم، أغلقت الأبواب وخابرت أخوانه ثلاثة، وقالت لهم تعالوا أنا سادة علي الباب، لأن هي أخته أخت الولد خابرت عليه، قلت شنو سويت؟ قالت سادة الباب على أخوك، ما أريد يطلع، أريد هذا وقت الطيارة اللي يروح يريد يتزوج بيها ويسافر ينتهي، ما يطير، شوف له صرفة يعني، مو يروح يتزوج وبعدين يخليني أمامر، لا لا، من هسه نحسمها، أما يمضي باتجاه زواجه أو يطلقني وهو محبوس. جو أخوانه، ايش جاي يسوين؟ هذا مفاتيح اجن البنيات من المدرسة. الولد ما طلع من الحمام. قالوا تجي قد ساجنتك؟ قالت هم بالحمام. قالوا ادري هذا بالحمام شو خير يطلع يقول وين؟ سمعين صوته؟ لا صوت، لا ساعة كاملة ما طالع من الحمام، ما معقولة. طينا المفاتيح، فتحوا الباب، دخلوا هذا الحمام، روحوا فتحوا الباب عليه، لقوا خطية طايح زابك، مضروب راسه من الجنب بمقعد أجلكم الله المرحاض الغربي، مضروب يعني فج منه من الجنب وينزف وطايح على الأرض. نقذوا، لبسوا ملابسه ونقذوا ودوا إلى المستشفى. إيش سوت؟ طلع عنده كسر، سووا له عملية، حطوا له بلاتين، كسر بين الحوض والرجل، حطوا له بلاتين، عملية، وبقى الرجل بالمستشفى. قالت للأخت، طبعا اجت الزغيرة متألمة، تتوقع انه هي السبب في كل اللي جرى، لا، بكل الأحوال هو بالحمام زلك. نقذوا، حطوا له دم، سووا له العملية يعني الكسر، ماكو أي ضرر في جمجمة الحمد لله والشكر. طلبت من الجميع أنه يسوونها سكتة، لا حد يقول أنه سدت الباب وعرفت لأنه متزوج، خلوها سكتة. سوت زكاء، أخذت إجازة طويلة من عملها وقعدت لمداراته وبدت تقدم، بدت تعيد شنو تقصيرها، وين مكامن التقصير، خلت عالجه. أسعدت خلال هذه الفترة، وفرت للخدمات، دارت مثل أم، صارت للطفلة والأم والأخت والصديق والحبيب، أغلقت عليه كل أبواب البحث عن البديل، وقف على رجليه، بدت الطلعة مراجعات للطبيب هي وياه، ما عندها أخ، وإخوانها وياها يساعدونها ويجون زيارات، هذا اللي يسوق، هذا اللي خجلوه. سوى من قام على حيله في أحد الليالي، قاعدين هو وياها وبنيات بغرفتهم، وفي ليلة جميلة ولطيفة، ولابست الثياب الجميلة ومتعطرة، وبدأ يشكرها على هذا التعب اللي تعبته واللي مرت بيه. راح لسيارته، ما طلعت الليل، راح سيارته، قال لها أنا أريد أقلك فد شيء، بس المتغيرات خلقت، بس لازم أكون صريح، أنا أريد راح طبعا جاب الطقم مع الذهب، قال لها هذا أنت اللي تستحقين طقم الذهب. قالت له إيه، أعرفه هذا وشايفت. قالت له يعني شون يعني شايفت؟ قالت له أدري أنت تريد تتزوج وتريد كذا، بس الله سبحانه، ما قلت له سديت عليك الباب، لكن الله سبحانه وتعالى اللطف بهذا الأمر، أنت زلقت وانكسرت وأنا قمت بواجبي والحمد لله والشكر، أنت اللي غيرت الآن قرارك، لو تريد تمضي بالزواج. قال لا لا، أصلا أنا اتصلت وأولاد عم اتصلوا فلان وفلان بالجهة وبالعائلة اللي وليش تخطب منعته؟ وقال يعني عذرا، قلت لا أنا ما أريد أعرف ليش أنت رديت أو كذا، تعتبره أنه لو مضيت به صح؟ قال لا لا، رب العالمين هذا سقوطي هو إنذار، وللعلم هو شنو عماد؟ عماد حياته من مات أبوه، إعازات على الأحلام كأنه استخارات. فقال لها تدرين، وهي تعرف طبيعته، فقال لها تدرين أنه أنا من نويت أتزوج عليك، فجتني أكثر من حلم الأبو، يعني أنه يقول لي بيتك عائلتك حياتك يا ابني ماكو داعي، ويعطيني إشارات مو بالضرورة كلام واضح، فأنا ما عملت بي لأول مرة، لذلك الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل بي. الإنسان أحياناً ينتج هكذا أفكار ليقنع نفسه، لكن فعلاً الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات.
وعاش عماد بتجربة بدأت أليمة ولم تنتهي أليمة، إنما عاش مع هذه الزوجة بفرح وبخير وبدرس صنعه الله له.

0: حكاية انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني. أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: في المهجر تغدو الحياة لقاطنيها كمن يرى نفسه مقحما في فيلم لا دور له فيه، كومبارس عابر في مشهد

0: معتد متكرر. هم غرباء جردتهم ظروف أوطانهم السياسية والعسكرية والاقتصادية حتى من فرصة إعطاء الحزن حقه الطبيعي. الهجرة صعبة المنال كانت خيارهم الأوحد، وملاذهم المنغص بالذكريات التي تطفو في أوج أوقات السكينة. ولأن فكرة الحياة هناك أصبحت السبيل في تأجيل موت قد يحضر سريعا، رسخت فكرة الموت قناعتها بشعور غربة الجسد حين دفنه بعيدا عن مقبرة عقيدة الوطن، وكأن أرواحهم تتزاور فيما بينها برضا موتي حنون. تحولت من مهندسة إلى مسؤولة مقبرة، هذا ما قالته زينب صالح لإذاعتنا ضاحكة، فيما محياها يكشف عن حزن تجاوز عمرها الشاب. كيف لا وهي صانعة المقبرة الافتراضية التي تبدو غير مستساغة للذاهبين إلى مدافن موتاهم متى ما اشتد بهم الشوق. لكن لا يبدو الحال سهلا لمن وسعت الهجرة مسافات اللقاء. استطاع زينب بفكرتها الغالبة نقل مقبرة العائلة من العراق وبثها إلكترونيا إلى ذوي الموتى المنتشرين في أصقاع الغربة ليزور الأقرباء موتاهم بكبسات من أزرار حواسيبهم، فتظهر قبور العائلة الرخامية وصورهم المنتقات. يبقى السؤال، ما الدواعي الملحة لتلك الفكرة؟ تجيب زينب موضحة:
1: انبثقت الفكرة في رأسي لما توفي شخص كبير في السن من العائلة وتعثر على ذويه في خارج العراق من القدوم وحضور إلى جنازته أو حتى زيارة قبره لسنوات بسبب تكاليف السفر وبسبب ضغوطات العمل أو صعوبات الحياة في الخارج. ففكرت كيف أنه لما يكون الشخص القريب على قيد الحياة يهمنا الزمن أنه دائما في صفنا، ويمني النفس بإمكانية زيارة هذا القريب مهما بعدت أو قربت المدة، لكن يوجد دائما أمل وطمأنينة وجوده، فنؤجل هذه الزيارات برغبة لم الشمل يوما ما. لكن لما يأتي الموت ويخطف هذا الشخص بشكل فجائي وتتداعى الأمنيات، يكون اللقاء لحوح ولا يقبل التأجيلات ولا يحتملها. فقلت ليش ما نخفف من وطأة هذا الفقد والغربة بواقع افتراضي يشبه لعبة تمشى فيها المعني في مقبرة العائلة ويبحث بين شواهد القبور عن شاهدة قبر تخصه، ويقف هناك ويقرأ سورة الفاتحة أو دعاء للميت أو قراءة القرآن، ونسمح لأن يذرف الدموع بسخاء عند شاهدة القبر.
0: يقول الروائي الكوبي جابريل ماركيز: من يقرأ كتابات أفكار غيره بحرص شديد سينتج أفكارا جديرة الأهمية. نحن معشر الرواة سراق أبرياء، لأننا عندما نأخذ الدقيقة من متاع الأفكار إنما لنصنع الخبز الأشهى لزاد السفر. كيف لاحت في ذهن زينب فكرة المقبرة الافتراضية، وهل هي من بنات أفكارها؟
1: الفكرة جتني من قراءتي لرواية طشاري لأنعام كجشي. بطلة الرواية وردية هي البطلة الرئيسية، طبيبة مسيحية قادتها الظروف للهجرة إلى خارج العراق إلى فرنسا، وبعدها هاجر جميع أبنائها. حفيدها إسكندر كان صاحب الفكرة لما أنشأ على الحاسوب فكرة هذه المقبرة للعائلة ليلوم شمل العائلة في مقبرة وإمكانية زيارتهم. من هنا جاءت الفكرة.
0: وعن صور شواهد القبور التي تتغير حسب الأهواء والمشتركين الأحياء الذين اعتملت في رؤوسهم رغبة مشاهدة قبورهم وهم في غربة مميتة، حيث يرون بأن غربتهم تتضاعف خارج جغرافيا الانتماء حتى وإن كانت أجسادهم ميتة. استأنف زينب حديثها قائلة:
1: بعد ذلك تطورت الفكرة، صار لها جمهورها الواسع من الأقرباء ومن الأصدقاء وحتى من الجيران داخل العراق أو في خارج العراق، حتى أن البعض منهم أراد أن يرى قبل

0: لا، فكرة الترضية ما تعرضت لها أبدا ولا ناقشت فيها. السبب أعتقد أن القلوب توحدت بفعل الألم والفقد، ودائما ما يولد الحزن الترضية والتصالح والتلاحم، بعكس ما لو كانت الفكرة مثلا اجتماع عائلي أو دعوة فرح أو عرس. فكرة المقبرة وحدتهم برأي وفكر واحد، فكان المطلب الوحيد إنشاء قبر جديد، حتى أن المقبرة توسعت زاد عدد سكانها من الأحياء والأموات على حد سواء. هنا ألغي الحاجز بين صمت الأموات وهمس الأحياء، فالإنسان دائما ما يروم هذا التقارب والألفة مع الأموات. تكرار زياراتنا للمقابر، للوقوف على قبور الأحبة والكلام معهم، أو وضع صورهم على جدران البيوت أو فوق القبور، هو واستمرار ذكرهم على الألسنة مع الترحم، كلها أدواتنا حتى نخلق لهم استمرارية وجودية نريدها لنا ولهم.
1: فكرة الخلود حلم وجودي، ولأننا أكثر الشعوب عرضة للخسارة والفقد، نتشبث بالقبور وكأنها الأماكن الوحيدة التي تشيد لنا دون منغصات. نستبدل صور موتانا كلما تهرأت بفعل التقادم بصور حديثة، وكأننا نروم تجددهم حتى في الموت، ويدخل بعضنا قبور موتاهم في أقفاص محكمة القفل، ليس لحمايتهم من التهالك، وإنما تلبية لشعور اللاوعي بأنهم أصحاب فرصة أتت ما بعد صنيع القدر للملمة شمل الموت. ربما نحن الأندر في تعلقنا الجنوني في القبور، فراح منا من يوثق زيارته بأكثر من صورة له، وهو يرتدي السواد وعلى وجهه ابتسامة منتصر.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
4: مستقبلهم قرار.
3: في ثانوية المفكر العربي
4: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
4: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
3: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
4: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
3: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
4: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
3: للتواصل 0775-444-4390.
4: ثانوية المفكر العربي،
3: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
5: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
6: كل الحكاية انت
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.
6: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتميز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله انقطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضاً تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة، ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم. ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد، فيبست التينة، في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضا لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعدا روحيا، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به. كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون. وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها. ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم، فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها. ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية، ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان. وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون. فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها، حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا رجعنا نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. فكل التحية الطيبة لكل اللي سمعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل أروقة المول. نتجول نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم يمكن كل واحد من عندنا عنده رأي خاص بي وعنده وجهة نظر، لأن الأسبوع 7 أيام، بس مرات نحس أنه العمل ياخذه كله والإجازة تمر مثل الحلم. أكو ناس تشوف أنه 4 أيام عمل و3 إجازة هو التوازن المثالي، وأكو ناس تقول لا، 5 أيام عمل ويومين راحة تكفي، وأكو من يتمنى لو يصير الأسبوع كل إجازة. فاليوم نريد نسمع آراءكم، لأن مو كل الناس تشتغل بنفس الظروف ومو كل الناس ترتاح بنفس الطريقة. فلو بإيدك القرار، شنو التوزيع المثالي للأسبوع من وجهة نظرك؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيب،
0: شلون الصحة؟
1: تمام الحمد لله.
0: دوما إن شاء الله. موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. أم منو؟
1: أم غلا.
0: أم غلا، أهلا وسهلا بيك أم غلا. اليوم إحنا نريد نسمع رأيك، بما أنه أنت موظفة، لو كان القرار بإيدك شلون ممكن تقسمين أيام الأسبوع ما بين العمل والإجازة؟ تعرفين الوظيفة على مدى أيام الأسبوع ما عدا الراحة الجمعة والسبت، فلو كان القرار بإيدك شلون تخلين التوازن زين مثالي ما بين العمل والإجازة؟
1: أخذ الأحد والاثنين والثلاثاء أداوم، يبقى الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أقعد بالبيت.
0: ليش؟
1: بين الأطفال والبيت ووظيفتي.
0: زين، تفضلين هسا أنت قلتي ثلاثة أيام تداومين وأربعة أيام إجازة، تحسين هاي الأربعة أيام ممكن تعيد نشاطك على مدة تراجعين تكملين بعيداً عن ضغط العمل؟
1: أي طبعاً شيء أكيد.
0: تفضلين الإجازة تكون متواصلة لو متفرقة؟ أنت ذكرتي شنو؟ انه اخر أربعة ايام الاربعاء والخميس.
1: اي بالضبط، ما احب متفرقه، بالعكس أربعة ايام يوم ورا يوم هيك.
0: تفضلين يكون العمل، احنا مرات نقول العمل هسه تفضلتي ثلاثة ايام، يكون العمل على مدى اسبوع كامل بشغل اضافي زين، عمل متعب بس راتبه قوي، ولا تفضلين لا انه العمل خفيف ما بي ضغط ما بي تعب ما بي جهد وراتب اقل؟
1: لا شيء اكيد راتب اقل، بس يعني بالي مرتاحه، جسمي مرتاح، انا مرتاحه، متوقعة الاطفال لبيتي، شيء اكيد هذا افضل.
0: زين، في حال اذا مو ثلاثة ايام انه عمل واربعة ايام اجازه، شو راح نسوي على مدى هالخمس ايام من الاسبوع؟ راح تلتزمين بالوظيفه بالعمل، بس مكان ما نطلع بالثنتين مثلا بثلاثه، لا نطلعش مثلا ب 12
1: عادي،
0: يعني تكون فترة العمل قصيرة، ساعات قصيرة، بس ماكو
1: مراتب. اي بالضبط،
0: ماكو يوم.
1: اي لا عادي.
0: برايش من نقلل ايام العمل؟ هسه انت حكمتي على 3 ب 4، من نقلل ايام العمل تزيد الانتاجية لو بالعكس يقل
1: انتاجية؟ شنو
0: انتاجية العمل؟
1: بعد ما اعرف ما اعرف.
0: شوفي، في بعض الاحيان الموظف او مرات يقول لك احنا من نقعد فتره طويله، شايفه مرات تجي العطله ورا عطله ورا عطله وترتبط وياها الجمعه والسبت، يعني نطقنا بالاسبوع 10 ايام احنا قاعدين بالبيت، بعدين من نرجع للعمل ما نرجع بشغف بقدر ما نرجع بتكاسل يعني اعتادينا على القعده البيت.
1: لا انا ما اقعد بالبيت، يعني اطلع اترفه، اروح اماكن ترفيهيه، اروح مولات، اروح اشتري شغلات للسوق، يعني مو اقول لك اقعد بالبيت وانام، لا بالعكس انا ما احب هيك.
0: يعني بعد هاي الفتره طويله وترجعين للعمل ما بعد اسبوع وعشرة ايام عندش نشاط وهمه للعمل ولا لا متكاسله؟
1: كل الهمه اي شيء اكيد.
0: الاجازه الاضافيه حسب وجهه نظرك تخلي الانسان يرجع للعمل بطاقه افضل؟ يعني في بعض الاحيان اكو اجازه اضافيه، انت اختاريتي الاربع ايام، هاي الاجازه الاضافيه تخليك ترجعين للعمل بطاقه افضل؟
1: اي طبعا شيء اكيد، مرتاحه ومكمله كل الامور، يصير عندي شغف انه انا اداوم. اي
0: حسب وجهه نظرك الانسان يحتاج انه يشتغل حتى يعيش ولا يعيش حتى يشتغل؟
1: يشتغل على مود يعيش، العيشه صعبه، يعني انا بالعكس انصح كل بنيه تشتغل كان بالبيت او كان خارج البيت، لان بهذا الوقت تشوفين يعني الشباب مو صاحبين المسؤوليه، بصراحه انا احكي على الكل حتى على زوجي، مو صاحبين المسؤوليه يقوم كل الواجبات، يعني جزء كلش بسيط، فانا اقول لكل بنيه اشتغلي كافحي لا تحتاجين احد، حتى زوجك لا تحتاجينه، اشتركي بنفسك، لا يعني تخلين احد يمن عليك بشيء.
0: كان عندها شهاده ولا ما عندها شهاده؟
1: اي بالضبط،
0: المهم تشتغل.
1: بيت خارج البيت موجود الشغل لبنيه، بس اكو بنات شاطرات يعرفون شلون يطلعن مصروفن، احتياجاتي، احتياجات اطفالهم. بالعكس انا اشجع على هذا الشيء،
0: من يكون للمراه استقلاليه ماليه او ماديه.
1: اي طبعا، هو حتى الرجال بنفسه يحترم، ما يظل يفكر الف تفكير الها، ما تحتاجه بعد اذا كانت وياه او بدونه، والله ما تحتاجه اذا تفكر انه تستقل بحياته، هو موجود او ما موجود هي قائمه بواجبات اكلها وشربها ملبسها جهالها احتياجاتها، ما محتاجته.
0: تتوقعين هذا الاستقلال المالي يخلي المرأة تكون امرأة قوية؟
1: أي طبعا شيء اكيد، المرأة اذا ظلت على الرجال تكون ضعيفة، كلش ضعيفة، يذلها، بس اذا هي عاد ما تحتاجه، يعني عادي تخلي مجرد ابو لاولادها.
0: تتوقعين الحاجة هي اللي تخلينا انه المرأة تكون انسانة ضعيفة مذلولة للرجل؟
1: اي شيء اكيد، الحاجة المادية هي اللي ضعف المرأة، شنو اللي ضعفها بعد؟ اذا هي عندها بيت وعندها سيارة وعندها وظيفة، شو تسوي بالرجال؟ اذا كان عنده مشاكل وياه او ما تقدر تستغنى عنه بسهوله، بس اذا ما عنده ما وش تسوي؟ تكون ضعيفه قدام
0: المجتمع. يتقبل هذا الوضع؟
1: لا ما يتقبل، بس هي تعتمد عليها. يعني المفروض هي تجاهد، تكون انسانه قويه على مود نفسها على مود جهالها.
0: حبيبه قلبي، ولو دخلنا احنا بتفاصيل ثانيه. شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: أمر مختلف عن التوازن المثالي ما بين العمل والراحة. تعرفين أنه على مدى 5 أيام أسبوع كامل أنه ما عدا عندنا يومين هي راحة، الجمعة والسبت، 5 أيام عمل وظيفة. زين، فإحنا نريد نسمع من عندك شو رأيك لو إجى القرار بإيدك، فرصة الاختيار، شلون ممكن تقسمين أيام الأسبوع زين ما بين العمل والإجازة الراحة؟
1: أيام الأسبوع مثلاً بأيام الإجازة أحاول الأشياء اللي أحتاجها أسوي بيها، مثلاً البيت، ملتزمات البيت، التنظيف الأسبوعي، هاي الأمور، حاجات البنات، مثل أروح مثلاً للسوق، شغلات أحتاجها أجيبها بهاي اليومين عندي، وباقي الأيام أخليها للعمل، أجي راحة شنو محتاجة بالبيت، هاي الأشياء اليومين.
0: حسين، الجمعة والسبت تكفي؟
1: تكفي، بس الإنسان يحتاج مثل اليوم مريض يوم شيء إجازة هي موجودة يعني إنسان.
0: بعيداً عن الإجازة الاضطرارية، لا أنت ببالك إيش قد يعجبك؟ إحنا شايفة العطلة الموظف من تجي له العطلة رسمية، نعم، وتجي له عطلة فجائية أو نتونس.
1: طبعاً.
0: بس أنت إيش قد تحسين تقولين يومين ممكن يكفي، تحتاجين بعد يوم بعيداً عن الحالات الاضطرارية؟
1: لا تكفي، هاي يعني اليومين تكفي يعني كافي، لأن أنت ما راح تروحين من الصبح لليل، أنت هم تقريباً 4 ساعات 5 ساعات الدوام، ترجعينها من العصر كله بالبيت.
0: بما أنه أنت قلتي هاي الإجازة يومين تكفي، حتى أنه يعني ما بين التزامات البيت زين والعائلة، لو انطوش يوم إضافي شنو هذا اليوم بتسوين به؟
1: يعني هم يفيد إنسان مثلا، يعني يوم مثل يطلع ويا العائلة، مثلا يوم يعني هواي أمور الإنسان يحتاج، يعني إذا يجي يوم إضافي هم يحل هواي أمور.
0: برأيك التقسيم أيام الأسبوع ما بين العمل والوظيفة، وانت تقولين أنه وضعيتش تمام، تعتبرين أنه يومين استراحة تكفي بالنسبة إليش والعائلتش، هذا التقسيم زين تحسينه يأثر في بعض الأحيان على ربة يعني ربة العمل، أنه أنت هسه أنت بما أنه أنت امرأة عاملة؟
1: طبعا حسب يعني حسب عدد الأفراد الأسرة، حسب يعني يعني لازم الإنسان العاملة ترتب وضعها على إنه هاي عندها يومين إجازة وباقي الأيام دوام، ترتب وضعها على هذا الشيء، أي يعني ما تحتاج أعتقد يوم إضافي، بس إذا يجي يوم إضافي تفرح به، لأنها يعني أكو مثلا تريد تطلع، تريد تمشي، تريد تزور الأقارب، أي هواي أمور يعني.
0: أنت قلتي إنه الإجازة ممكن اليوم الإضافي يعجبها شغلة ثانوية بعيداً عن التزامات البيت، إجازتك المثالية بيت، سفر، طلعة، ولا شايفة مرات إحنا ناخذ الإجازة، حتى مرات إحنا ناخذ إجازة على مود النوم، نقول يعني ما شبعاني النوم فخليني أنام، فأنت إجازتك المثالية إذا أخذتيها شو سوين بيها؟
1: حسب يعني مثلاً نطلع ويا العائلة سفرة،
0: يعني أكثرية أوقات
1: أي حلو طلع. حلو حلو يعني نطلع ويا العائلة، لأن هذا الشيء حلو تبقى ذكريات يعني عند الإنسان حلوة.
0: أكثر شيء يسرقك أو يسرق وقت إجازتك شنو؟ بما أنه أنت جمعة وسبت من كل أسبوع، شنو دائما كل أسبوع بشكل روتيني أسبوعي أنه هذا الشيء يسرق إجازتك وراحتك بالضبط؟
1: يعني مرات التنظيف، مرات يعني نطلع مثلا حاجات البيت، مستلزمات البيت، الوقت هواي يعني تأخر بالسوق، هاي الأمور يعني شوية.
0: زين لو خيروش بين أنه تستلمين راتب عالي وأيام عمل أكثر تعب أكثر جهد، وما بين أنه راتب أقل بس بإجايز، شنو تختارين؟ يكون حتى العمل التعب وجهد أقل؟
1: لا محتاجة راحة شوية، ما أريد أحتاج الراحة يعني، واحد
0: ما يهمنا الراتب هان كان عالي ولا لا،
1: يعني
0: تتوقعين وجهة نظرك هسه تختلف عن وجهة مثل نظر أبو محمد إذا إجا لعرض بهالطريقة هاي؟ تتوقعين أبو محمد شنو يختار؟
1: أي لأن الرجال ما عليه مسؤولية أكثر، يعني مسؤوليته أقل من المرأة بالنسبة للبيت، الأطفال، شيء، فجوز رجل يعني يعمل أكو أكثر من عمل، بس المرأة يعني عمل واحد ما تقدر تلتزم بأكثر من عنده أو وقت أكثر.
0: يعني لو نسأل السؤال أبو محمد يختار عكس اختيارك، يقول لك لا أنا أختار الراتب الأعلى حتى لو كان بي جهد.
1: طبعا لأن نشوف أكثر من الرجال عمليا عندهم أغلبهم الصبح دوام العصر يشتغلون غير شغل، يعني هاي، بس المرأة لا تحتاج البيت، تبقى بالبيت، يعني هو البيت أصلا محتاجه، مو بس هي محتاجة البيت.
0: للأمانة إحنا محتاجين على مدى أسبوع كامل عطب.
1: أي هو مو تأجيل طبعا.
0: فشون تقولين جمعة والسبت؟ ليش أم محمد؟ ليش
1: كافي
0: عطلة ما ترديهاش مريحة. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: سارة، اهلا وسهلا بيك يا سارة. موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا، موظفة.
0: سارة، احنا اليوم نريد نسولف على الموظف او المرأة العاملة بشكل عام، انه لابد على مدى ايام الاسبوع السبعة يحتاج لها غير الجمعة والسبت يوم عطلة. شايف العطلة الرسمية من تجي؟ وتجي بطريقة فجائية، الكل يفرح بها، خاصة العمل أو المهنة اللي نحس بها تعب ومضغوطين، زي المرات إحنا نحتاجها، فنريد نسمع رأيك، لو إجوا القرار بإيدك غير الجمعة والسبت، شلون ترتبين أيام الأسبوع؟ من ناحية العطل، الإجايز وما بين العمل.
1: تمام، أنا من وجهة نظري ليش؟ لأن أنا شغلي أحبه كلش، متعلقة بي كلش، فما أخذ أي إجازة. ما أخذ إجازة أبداً، هاي وجهة نظري آني.
0: زين، والضغط والتعب والجهد لابد إحنا نحتاج.
1: مو الشيء اللي تحبينه ما تحسين بيه براحة دائماً، مش قد ما أنتي تكونين مضغوطة وتعبانة بس بنفس الوقت مرتاحة، ليش؟ لأن هذا الشيء تحبينه. بالنسبة لي أنا وجهة نظري
0: نعم.
1: أنا
0: أي.
1: ممكن يوم الجمعة العصر بس يعني
0: الجمعة العصر
1: يعني مو يوم كامل.
0: زين، في حال احتاجيتي إجازة اضطرارية بهاي الحالة شلون؟
1: هي الاضطرارية تختلف، مثلا يعني إذا مريض أو فظرف فهذا يختلف، بس بالأيام العادية لا، أنا ما أخذ إجازة، هي وجهة نظري أنا.
0: أحترم وجهة نظرك يا سارة. إجازتك المثالية شايفة مرات على مدى مثلا السنة إنه إحنا نشتغل نشتغل نشتغل، بس بالأخير مرات لابد إنه إحنا بعيدا عن الحالات الاضطرارية نأخذ لنا إجازة مثلا يومين ثلاثة أسبوع، هاي وين؟ شنو وين تقضيها؟
1: سافر. أي سفر.
0: تحبين السفر؟
1: كلش أحبه هواي، وأنا هذا الأسبوع راح أسافر.
0: ها إن شاء الله. يعني ما بعد ضغط العمل؟
1: أي أحب السفر كلش هواي.
0: أنت تحبين السفر يا سارة وتحبين العمل يا سارة.
1: هذا شغلي أحبه كلش، عندي هوس بيه. تمام، أنا كوافيرة فعندي هوس، ما أتعب لو أشتغل من الصباح لليل، فما أتعب من شغلي، ما أشوف أن أكو تعبي، ليش؟ لأن أنا أحبه.
0: يعني أتوقع بما أنه أنت هسه كوافيرة، يعني مو موظفة والتزام بوظيفة ودائرة حكومية، يعني معناها أنه أنت إجازتك أو أقدر أقول راحتك زين اللي هو أنت تقضيها بالصالون، وهذا يعتمد على حب الشخص للعمل.
1: أي هو راحتك لها بالصالون مالتي.
0: حبيبتي بالتوفيق إلك يا رب، وإن شاء الله دوم مزاجك حلو وبالصالون زين إن شاء الله يا رب. شنو أكثر شيء يسرق من عندك وقت إجازتك؟ هاي الجمعة العصر أكثر شيء أنت اعتاديتي عليه، أنه كل أسبوع جمعة العصر أكو في شيء يسرق إجازتي غير راحتك.
1: زوجي.
0: عندك التزامات بالبيت؟
1: يعني
0: يسرق إجازتك. زين، ما أعرف شو أقول، نظامك حلو. على مدى الأسبوع الصالون من الصبح، من أي ساعة لأي ساعة بالضبط؟
1: من 9 الصبح 8 بالليل.
0: أي. ما ترجعين للبيت؟
1: لا ما أرجع، أبد ما أرجع.
0: تشوفين الصالون ما أخذ كل وقتك؟
1: أي صحيح.
0: بعيدا عن الراحة، مرات إحنا أكو فد شي أخذ وقتنا بس إحنا مرتاحين.
1: أي ما أخذ وقتك.
0: أي. غير طموح الصالون شنو تفكيرك للبعيد؟
1: يكون عندي بزنس خاص بي غير الصالون، يعني فد مشروع، انه انا احب المنتجات، العناية بالبشرة كلش احبها، فان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله. يعني هسه انت حسب اللي فهمته انت تشتغلين بصالون؟
1: لا.
0: تشتغلين، مو انت صاحبة الصالون؟
1: لا صالون. نعم.
0: صاحبة الصالون دائما تخلي عاملات تحت اليد؟
1: عندي عاملة واحدة.
0: تحس هي ممكن هي تسد مكانك؟
1: لا بالعكس، يعني هي مساعدة تساعدني،
0: بس ما تقدر تسد مكانك.
1: ما تقدر. اي ما تقدر.
0: حبيبتي التوفيق لك وربي رزقك، وان شاء الله يا ربي احلامك تتحقق على المدى البعيد. حبيبة قلبي شكرا لك، مع السلامة.

0: لا لا لا.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: شلون الصحة؟
2: تمام.
1: اسم حضرتك؟
2: قصي.
1: أهلا وسهلا بك يا قصي. موظف ولا أعمال حرة؟
2: لا أعمال حرة، موظف شركة نفطية.
1: يعني عندك التزام بوظيفة، نقدر نقول عندك التزام. قصي، تعرف إحنا أيام الأسبوع 7، بس على مدى هاي 7 أيام يا دوب عندنا الجمعة والسبت هو الريس. لو إجي القرار بإيدك ونقول لك قصي، إيش قد ببالك إنه من هاي الأسبوع 7 أيام قسم لي ما بين العمل والإجازة؟
2: والله شوفي، هو أكو أعمال شوية صعبة، وأكو أعمال يعني الإدارية، واللي جاي نشوفه أكثر أغلب الدوائر العراقية، يعني هم أوريدي عندهم إجازات، يعني نظام المناوبة عندهم 3 أيام، يعني يداومون بالشهر 10 أيام، لا شيء. حتى الموظفين الدوام اليومي يجي بـ8 يطلع بالوحدة، يعني ماكسيموم أكثر شيء، يعني مشتغل لفت 5-6 ساعات، يعني هم ماكو ذاك الضغط عليه، أوكي؟ بالنسبة أنا دا أحكي يعني مثلاً مفهوم عام للوظيفة، الإنسان يعني من يلتهي بالدائرة بالوظيفة شوية تقريباً نوعاً ما ينسى حياته الشخصية، يعني يلتهي أنه يطور نفسه، عنده طموح، يجوز تراتبه محدود، يريد جوز ما يبي يعني يشتغل شغل ثاني، حاول الإنسان دائماً طموح. فأكو دول أوروبية صوت يعني تقريباً نظام الدوام مثلاً 4 أيام بدل يعني 3 أيام عطلة مو يومين، حتى ينطون حتى يجي هذه الـ4 أيام الموظف ينطي إنتاجية أحسن، نفسيته وضعه جسمه التعب ما أعرف شنو. إحنا هنا ما تنطبق علينا للأسف، يعني إحنا هنا يعني ما جاي نشوف مثلاً

ممكن البرايفت عمل يعني. ممكن البرايفت عمل يعني.

0: الاجتماعية بشكل عام، السفر، المعرف شنو، لأنه الإنسان بس يعني شوية يروح زايد بالوظيفة ينسى نفسه بعدين من يكبر، يعني أكو تايم يعني الوقت راح من عنده.
1: وجهة نظرك تختلف من وظيفة لوظيفة ثانية؟
0: مو هو جاي أقول أكو وظائف يعني شوية بيها برشر يعني ضغط، فإنسان مهما يكون على الأقل على أقل تقدير يعني مثلا بالسنة يقدر عندهم مجازات يقدر ياخذ له إجازة شوية على قولتهم ريلاكس، يسافر شوية يعني شوية يلتهي بنفسه، يغير جو. واللي عنده لا مجال مثلا ما عنده برشر ومعرض وشغل وهاي لا عادي يعني يقدر انه هو اوريدي مرتاح ومو ذاك العمل يعني يقدر يمارس حياته طبيعية ويقدر ياخذ إجازة ويسافر ويتونس.
1: وسيقسم لي أيام الأسبوع ما بين العمل والإجازة، تحس انه الجمعة والسبت او يومين بالأسبوع تكفي؟
0: والله شوفي انا كنت بدولة أوروبية، يعني كنت بدولة يعني كنا تقريبا بس الساندي بس الأحد عطلة، 6 أيام شغل وشغل بعد تعرفين شركات أجنبية والتزام وعمل متعب بناء وما بناء، فما كنا نشتكي بصراحة. لأنه شوفوا قلت لك أنا بالنتيجة الجسم حسب بالنسبة للرجال مو النساء، الرجال مثل يقولهم العمل السهل، يقول العمل القوي اللي جسمه راح يتعود عليه وما راح يشتكي ولا راح يقول هذا تعب ولا هذا، هذا وضع طبيعي كرجل لازم يعني يشتغل أكثر من النساء مضاعف خلينا نقول أو أقوى خلينا نقول. فكنا نأخذ ساندي وكنا هذا اليوم الأحد نستمتع به كأنه ما أعرف الويكند يعني كأنه مو يوم، روح المكانات باربيكيو سفر ما أعرف فتتونس به، بينما إذا أنت مثلا عندك واي عطل راح يصير عندك روتين حتى ما تتونس بالعطل ما تعرف شو تسوي، فهنا شوية تتنظم حياتك أوتوماتيكيا سبكونشس يعني.
1: حكيت على هناك كدولة أوروبية ممكن ظروفها الجوية تساعد، أنت تخيل هنا الموظف 5 أيام دوام ظروف جوية ما تساعد، انطفت الكهرباء بالدائرة، ضغط العمل، الجهد، هاي كلها إحنا يومين ونحس إنه يعني ماكو عطلة بالأسبوع، نريد بعد يعني حتى من ترجع يقول لك أنت أخذت إجازة يومين على أي أساس؟ يقول لك أنا قضيتها نوم لأن ما شبع النوم.
0: مو بالعطلة ولا بالدوام ولا بالسيستم بيك انت كشخص. اي طبعا قلت لك انا هسه مو عن دولة اوروبية يعني احنا كنا اليوم واحد صح تختلف الظروف تختلف الاماكن تختلف مكانات الونسة اكثر خيارات الاوبشن هواي عندك مو مثل هنا، بس مع هذا يعني انت شوف اذا انت كانسان منظم عندك على قولتهم منظم حياتك صدقيني يمكن بنص يوم تقدر تتونس، تعرف وجهتك، تعرف شنو أنت شو تريد من حياتك، تعرف وين تروح. إذا أنت عشوائي صدقيني شهر ما راح تستفاد منه. لا ممكن أنا أقول لك
1: إجازتك المثالية هنا مو هناك، شنو تسوي بيها؟ تلتهي بالبيت، التزامات البيت، ولا طلعة، ولا سفر، ولا نوم، ولا شنو بالضبط؟
0: إذا كانت شوية عطلة مثلا أقدر أسافر بيها، هنقول أسبوع وأكثر 10 أيام هيجي هاي أستغلها سفر 100% يعني أخطط لها مو ما تجي دايركت، بس مثلا عندي هاي الفترة من هاي الفترة لهاي الفترة أسوي حجز مسبق بوكينج وهذا وفيزا وهاي سوالف يعني أسافر ما عندي مشكلة وأسافر بوحدي أنا أسافر إذا أقل مثلا العطلة المعتادة أنت قلتي يوم مثلا جمعة سبت غير هيك إحنا عندنا عطلة
1: شو ما مقتنع ليش أنت ما مو ويانا هنا بالجمعة والسبت؟
0: لا أنا جاي بس أسايرك لأنه أنت قلتي عطلة صغيرة هسه العطلة كبيرة أحاول أسافر باعتباري سنجل وما عندي التزام.
1: جمعة وسبت
0: الجمعة والسبت أنا باعتباره أروح للجيم وعندي ضغط عمل فأحاول أخذ شوية ريست نوم كافي زين هم نوع ما أسر هواي بس يعني أخذ ريست نوم مو مثل الأيام العادية أقعد وقت ويجي أحاول أركز على أدرس إنجليزي أنا يعني أحكي ما شاء الله زين يعني أخلي السوشيال ميديا على الإنجليزي ما أخلي على لا نيوز لا هذا اتطلق ولا ذيك اختاضت يعني المشاكل ما لي علاقة بها يعني مو حياتي
1: معلومات تفيدي
0: إيه هاي فهاي وهذا هم لها دور ليش أنا أقول لك يعني مثل واحد يستغل وقته بشيء هو حابه، فهذا هنا يستمتع بالوقت حتى لو كان صغير، حتى لو مثلا هو يخلق له جو مثلا يطلع بغير مكان، مو الا المكان مثلا تشوفينه لاكشور، يعني مثلا مكان مطعم فخم او مقهى، وين ما كان يقدر يتونس بهذا المكان.
1: شكرا لك يا قصي، وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا ستي، مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: علي.
0: اهلا وسهلا بك يا علي. علي، عندك التزام وظيفه معينه؟
1: نعم ست.
0: عندك التزام؟ نعم. تعرف ان عند التزام بوظيفه معينه يعني على مدى الاسبوع هو عمل.
1: نعم.
0: زين، وعندنا جمعه وسبت استراحه، فاريد اسمع من عندك يا علي شلون تقسم لي ايام الاسبوع السبعه، زين، ما بين العمل والإجازة، إيش قد تفضل يكون عملك على مدى الأسبوع؟ وإيش قد تفضل إجازة؟
1: والله أولاً أفضل أن يكون عملي، ممكن أنه أكو تناسق بين العمل والإجازة، لكن الحمد لله أنه عملي مو يضايقني بشكل تام يعني أو بشكل كامل، أقدر أنه أخذ الريس مالتي بأيام الأسبوع، وأنا حقيقة مو من المحبين للإجازة الطويلة أو لا لا، يعني أقدر أنه أهتم بالعمل أكثر، والإجازات الحمد لله نأخذ الإجازة حسب ما موفرت لنا الوظيفة، يعني أقدر أنسق بين إجازتي وبين عملي. نعم.
0: قول العمل مالتك يعني مريح؟ ما
1: نعم.
0: بي تعب ما بي جهود؟
1: لا الحمد لله، العمل يعني خبرتي الطويلة بي، فتنسيق العمل وإنجاز المهام على أسرع وجه الحمد لله، فممكن أنه يتيح لي وقت انه اخذ بي ريست او اقدر اخذ اجازه الحمد لله. يعني
0: وقت اللي تريد تاخذ اجازه من هذا العمل شنو تسوي باجازتك؟ تبقى بالبيت تقضيها نوم، ولا تسافر، ولا تقضيها طبه وطلعه ممكن ويا العائله؟
1: طبعا اقضيها معظم الاوقات مع العائله، عائلتي، وممكن تكون مرات انه اقضيها بمهام التطوير، وممكن مرات انه حسب الواجبات العائلية اللي عندنا مثلا التزامات اخرى يعني همين، فهذا يكون يعني.
0: انت قلت انت مو من محبي الاجايز، انت تفضل دائما العمل.
1: نعم.
0: مع انه يمكن لو العمل بي ضغط وتعب وجهد عليك، تعب اضافي، هنا ممكن الرأي يتغير؟
1: طبعا اكيد، طبعا طبعا ايه طبعا، اللي عنده ضغط، انا الحمد لله قلت لك يعني ممكن يكون خبرتنا، يكون العمل جيد الحمد لله، فمتيح لنا فرصة أنه أقدر أخذ إجازة براحتي يعني، بس بعد إتمام مهامي وعملي أي، لكن اللي عنده ضغط، أنا مو أحكي عن نفسي طبعا أكيد، بس اللي عنده ضغط لا طبعا، ضغط العملي يحتاج إجازة، ويحتاج إجازة أحيانا طويلة، لكن إحنا بعض الأحيان أكو إجازات أصبحت رسمية كثيرة، فأكو هواي ناس يعني يقدرون يأخذون يتمتعون بها بدون أنه يأخذ من وقت العمل يعني.
0: في حال إذا قللوا أيام الأسبوع من ناحية العمل، يعني مكان خمسة أيام قالوا لك أنت تداوم أربعة أيام وثلاثة أيام عندك عطلة، تحس ما بعد الثلاثة أيام الإجازة والعطلة وقعدة البيت والراحة من ترجع للعمل ترجع بشغف وإنتاجية؟
1: أكيد طبعا.
0: ولا لا تتكاسل؟ لأن في بعض الأحيان من تكون العطلة أكثر من اللازم يقول لك اعتاديت على النوم، اعتاديت على القعدة، صار عندي كسل. انت بالذات شنو
1: طبيعه الانسان البشر يعني؟
0: انت طبيعتك شنو؟
1: طبيعتنا احنا طبيعتنا لا يعني، كل ما تاخذ ريس كل ما يكون عوده للنشاط بشكل افضل يعني، متحمس اذا كان عملك يعني انت مرتاح به طبعا، لكن هذا اللي اقصد به، وبالعكس ترجع، المفروض يرجع كل واحد من عندنا بشغف وعمل جيد انه تعمل. انت اخذت ريس، انا الاحظ بعض المرات انه اكو بعض الناس ياخذون ريس طويل او يعني عطله طويله، ما يرجع مو شغوف للعمل يعني، يريد ايضا عطله ثانيه همين،
0: حتى ما شبعت منها، ما استفاديت منها، ما افتهمت شيء منها.
1: صحيح، هذه اي دائما تذكر الكلام،
0: لكن هذا يعتاد على مو يعني او يعتمد على اساس انه الشخص يحب الشغل ولا ما يحبه، ايش تتوقع؟
1: قلت لك على احنا جبنا تكلمنا من البدايه على طبيعه العمل وعلى ضغط العمل، اكو بعض الناس عندهم ضغط عمل قوي جدا يعني، حتى احنا همين عملنا ضغط يعني بيه، ولكن من يعطيني راحه بالعكس ارجع احب عملي يعني. اغلب الناس هسه احنا نلاحظ حتى بعض المتقاعدين يقول لك انا مليت من القعده بالبيت، مليت اريد اشتغل، اريد ارجع، ممكن انه انا من خبره صار لي 20 سنه و30 سنه واكثر واكثر، ف يعني القعده الطويله بالبيت ما حد يحبها، ما حد يحبها، خاصه مجتمعنا هنا وخاصه الشباب اهم يعني، هذه القعده الطويله ما يحبوها.
0: علي، سؤال اخير لحضرتك هسه، خلينا بعيدا عن جانب العمل اللي انت جاي تشتغله وتحس انه ماكو ذاك التعب، ماكو ذاك الجهد، وانت مرتاح بعملك، ممكن يومين عطله تكفي. زين، احنا خلينا ننظر للوظائف بشكل عام، بشكل عام، مو خاص، مو على مودك أنت. برأيك نظام العمل الحالي زين، كل الدوائر الدولة بالقطاع العام بالقطاع الخاص جاي ينطونا مجال ووقت كافي للحياة الشخصية ولا لا؟
1: البعض وبعض.
0: لو إلا أخذ إجازة رسمية، على مود أخذ إجازة طويلة، يلا شوي التفت لنفسي، شو تقول أنت؟
1: هي إحنا عندنا قانون العمل العراقي يتيح عندنا 8 ساعات عمل، هذه يعني هذه فد أمر يعني ثابت وماشين عليه. لكن أكو بعض الشركات لا، يعني هو ماكو واحد مخالف هذا الأمر يعني حقيقة هذه، لكن أكو بعض الشركات مثلا أنه أنت تعمل بها أقل من هذا الوقت، 6 ساعات 7 ساعات، هذا يتيح لك فرصة أنه أنت تأخذ إجازتك بشكل طبيعي.
0: إذا مو يوم كامل ممكن يقللون من ساعات العمل.
1: نعم،
0: مكان 8 6 ساعات. شكرا لك يا علي، وشكرا رأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. أبو محمد موظف؟
1: نعم.
0: تعرف الوظيفة أنه التزام على مدى 5 أيام بالأسبوع، زين، ويومين استراحة. برأيك الأفضل أنه إحنا نزيد أيام الإجازة، أيام الجمعة والسبت، نعطينا نفسنا بعد يوم، زين، لو نخفف من ضغط العمل.
1: لا، هو الجمعة والسبت هو كافي للاستراحة، إذا طرار إذا بيها يوم راح يأخذ إجازة.
0: جمعة والسبت ما ودك بعد تضيف لك فد يوم؟
1: لا.
0: تحب عملك؟
1: عملي، أي نعم، يعني هي وظيفتي وهذا رزقي. هو الرزق إذا يقول لك عملك، أهم شيء عملك، محسوب مؤجر عند الناس، عند الدولة، الدولة تريد عندك عمل.
0: زين أبو محمد، في بعض الأحيان تجينا عطل على مدى 5 أيام جرة واحدة، هاي ال5 أيام من تريد ترجع بعدين للوظيفة للعمل، ثاني يوم ما تتعب.
1: يعني انت بيستر على 5 أيام تجي للعمل، مكود عليك العمل، تتعب بي. بس إذا مباشر جمعة وسبت كافيات تلحق بالعمل مالك.
0: تحس بكسل ما بعد ال5 أيام؟
1: نعم.
0: كاسل عن العمل، يعني ما ترجع بحب وشغف إنه أنا يلا خلاص.
1: لا، تتكاسل ما بعد ما بيك حيل، تصير تعب عليك أقوى عليه. والإجازة هي ال5 أيام راح تأثر عليك، وايد تأثر عليك بالعملك. راح اكو شغل، دوام، كل شيء راح يتوقف عندك، بس بالبيت تقعد.
0: انت في حال اذا جتك اجازه مثاليه، مثلا اجازه مثاليه نقول اسبوع، هذا الاسبوع انت ما بعد ضغط العمل وعلى مدى ايام الاسبوع، هنا تفضل هاي الاجازه المثاليه تقضيها بالبيت، طلعه، سفر، لو تقضيها نوم؟
1: لا والله بالبيت، عمل عندي بالبيت اسوي بالبيت، اكمل البيت، شنو عندي بالبيت اكمله.
0: يعني تكمل نواقص البيت والتزامات العائله؟
1: ايه، التزام مال البيت، شوف شنو بي نقص بي شيء، هاي اكمله البلع الاستراحه مالتي، اخلص شغلي عندي بالبيت، ولا فراقت ما عندي شيء بي اتروح اطلع اتونس روحي.
0: على قولتك نونس نفسنا. الانسان يحتاج شغل حتى يعيش ولا لا؟ يحتاج يعيش على مود يشتغل.
1: لا، هي شلون هي؟ اول يعيش شلون يعيش؟ هو نايم لو من عمل غير يدور العمل، العمل ما يجي لي هو نايم، يدور عليه، هو يدور عليه، مو العمل يدور عليه. اذا انت نايم ويجي يدق بابك تعال اشتغل، ما يشتغل، يقول كان ما بي حل. بس من تروح تدوره تلقى وظيفه مالتك، قول الله رزقني.
0: ابو محمد، انت ذكرت انه انت العطله جرت ال5 أيام ولا اليومين ولا الاسبوع، انه انت عندك التزامات بالبيت، ارتباطك يعني ويا العائله، زين، تحس فعلا اكو جو عائلي ولا كل من لاهي بنفسه ولاهي بالموبايل ولاهي؟
1: هو العمل بالبيت إذا موجود الأب أو الأم موجودة تصير لمة حلوة، بالغداء سوا، بالريوق سوا، بالعشاء سوا، البيت يصير حلو منور، اللي يصير هيك. بس ولا ما عنده مرة ولا هاي يضرب واحدة، لا، يختلف، ما يحب البيت يظل. بس إذا مجتمع كل العائلة مجتمعة يصير حلو، وراحته البشر يرتاح، يشوف عائلته قاعدة مرتاحة وتضحك والسولف، يرتاح ويرتاح. بس المقابلة إذا هو يشوف كله مقندبة شو يسوي؟ يضطر يطلع، يخلص من نفسي، إذا يخلص نفسيته شوية يرتاح، والحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر على كل حال، أهم شيء الصحة والعافية. زين، برأيك بشكل عام، هسا احنا بشكل عام مو خاص، نظام العمل الحالي بكل دوائر الدولة، زين، تعرف اكو نظام عمل، كل بالعمل الحالي تحس انه يترك وقت كافي للحياة الشخصية ولا لا؟ الكل هسا اي واحد تسأله يقول لك لا، التزام عمل تعب ضغط.
1: اي صحيح، العمل هو امشي العمل، هو صحيح. انت
0: هاي الوظيفه بشكل عام كل دوائر الدوله جاي تنطيك مجال انه انت تلتفت لنفسك ولحياتك الشخصيه ولا لا؟
1: لا، ما تعطيك، لو تعطيك لا تغير شيء، يتغير عندك. بس اذا ما يعطيك استراحه او شيء، هذا ما انتبه لك، تتعب.
0: ابو محمد، اجتك فرصه عملين، اكو عمل متعب وجهد بيه وأيام عمل مستمرة بس راتب عالي، وكل عكس تحس إنه عمل خفيف ما بي ذاك التعب وراتب أقل، يا عمل تختار؟
1: العمل القليل، أي تعب، يتعب، يطيح من وقت، بس من التعب قليل أكيد هذا الله رزقك به، نعمة، نقول النعمة الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
0: تتوقع وجهة نظرك تختلف ما بين مهنة ومهنة أو شغلة وشغلة؟
1: والله كل واحد وظيفته.
0: يعني مراتك وشغلة نحبها ممكن أرضى بالتعب، شغلة ما أحبها ما مجبورة.
1: صحيح، تيجي شغلة شوفها حلوة وبيها فلوس وهاش قوش علاتها، بس بيها تعب هواي ما تحبها، بس هي على مود فلوس، الناس تروح على مود فلوسها. بس أنت من تروح على شغلة حلوة وقليل فلوسها أنت راحتك، أنت شقد ما تتعب ما تلحق عليها، بس من تشتغل على قليل عملك ترتاح. تلحق عليها. ان الناس هسه الوقت مو مثل قبل، قبل تشتغل قليل وراتبك يكفيك، صحيح هسه تغيرت الوقت شويه، تغير الجو، تغير عندنا هسه كل شيء صعد عندنا بالسوق، كله صاعد السوق. العمل هسه الراتب ينحسب شلون ال 1000 دينار من 700 100000 عندك صار، ان ما يكفي الدولة ما شلون قاعد تسوي، هسه لو يسوون سلم الرواتب حتى تسوى العالم كلها، بس هو شو اسمه ماكو فايدة.
0: نتأمل خير أبو محمد، نتأمل إن شاء الله خير. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: شلون ان شاء الله؟ منو؟
1: ام فدك.
0: ام فدك، اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف على اذا انت صاحبة وظيفة وعندك التزام بوظيفة ايام الاسبوع 7، الخيار الك، ايش قد ودك تداومين وايش قد ودك تقعدين وتاخذين اجازة؟
1: والله يعني داوم 3 ايام واقعد 4 ايام.
0: عشت ايدك. هاي الاربع ايام راح تقعدين بيها شو تسوين؟
1: يعني بعد هاي اعمال البيت والاولاد وقضي شغله، مهسه جايتنا مدارس تدريس اكيد كله على الام، فيعني يا هاي بالبيت.
0: اذا انا ما وافقت على الثلاث ايام الدومين وبقينا على الجدول الثابت 5 ايام بيومين، بس بمكان الخمس ايام عمل جره واحده من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، اقلش مثلا من 8

0: غير الجمعة والسبت.
1: إذا من هلا أخذها أخذها بوقت أنا ما محتاجتها، ما راح استفاد من عندها.
0: في حال إذا أخذتي إجازة طويلة أو بعيدا عن أي ظرف، مرات إحنا منتجين غير الجمعة والسبت، عطلة رسمية، ظرف معين كذا، جرة الخمسة أيام والأسبوع، هاي هنا هم بالبيت والتزامات البيت والأطفال ولا لا؟ يعني أطلع أسافر نقضيها نوم، في بعض الأحيان العدة وظيفة دقيقة أنا ما شبعانة نوم.
1: صحيح. اللي جازة طويلة يعني هم تنامين ما تقعدين من الصبح أي، وهم تقضين شغل البيت، وإذا عندك التزامات خارج البيت أكيد بعد العدة سفرة بعد هاي بعد أحسن. أي والله.
0: تقسيم الأسبوع المثالي بالنسبة إليك ولوجهة نظرك إنهن 4 × 3، 3 أيام عمل و4 أيام إجازة، هاي هنا ممكن يختلف حسب طبيعة المهنة والعمل؟
1: إيه طبعا تختلف. يعني أكو مكانات بيها شغل هواي، ومن الصبح للظهر يعني الموظف ما يرتاح ويرجع بالبيت، تدرين الأم أكيد عندها التزامات وعندها شغل وعندها أولاد، فيعني هاي 3 أيام إنه تشتغل وتقعد 4 أيام يعني هاي ترتاح بيهن، الأربع أيام تكمل بيها كل شيء.
0: هاي ال4 أيام تردين ترجعين للدوام، يصير عندش كسل وبرود ولا لا؟ إنه أكو شغف وحب للعمل وتركيز ما بعد ضغط؟
1: لا أكيد أرجع، أنا يعني بالنسبة لي أرجع بحب يعني
0: نشاط.
1: وبنشاط أي، لأن صار لي 4 أيام قاعدة بالبيت شغل ومسؤوليات والتزامات، لا أكيد راح أرجع للدوام همين ويا يعني زملاء بالعمل، ضحكين سولفين شوية تغيرين شغل همين، يعني هم الدوام تغيير عن قاعدة البيت.
0: ممكن هاي الإجابات تختلف، هسه أنت آخر رأي بحلقة اليوم، ممكن إجابتك تختلف عن هواي اللي التقيت بيهم، هذا يعتمد على حب الشخص للعمل. يعني أنا اليوم إذا حابة عملي لا ودي يومية يدزون علي، وإذا أكو ساعات إضافية عادي أكمل.
1: صحيح، يعني كل شخص إلى وجهة نظر. أكيد هو مو ما تحبينه، يعني هو هسه العمل رغم الساعات الطويلة المتعبة بالعمل، بس إنه هم بإيجابيات إنه أنت طلعين من البيت يعني هم ترتاحين من ضغط البيت وهاي، بس همين تظلين أنت ما دام طول فترة بقائك بالعمل تفكرين بالبيت، تفكرين بالأولاد، تفكرين إنه راح ترجعين عندك شغل وعندك مسؤولية وطبخ وكل شيء، بعد هي الأم كل شيء عليه.
0: آخر سؤال لحضرتك، غير الجمعة والسبت، يا يوم من أيام الأسبوع تفضلين عطلة رسمية يعني؟
1: لا أحد.
0: يعني
2: لا أحد أو خميس.
0: جمعة والسبت والأحد، يعني تحبيهن جرة واحدة؟
1: إيه جرة واحدة أحسن، حتى باقي الأيام هم جرة واحدة بشغل.
0: مرات تكون ناس تختار نص الأسبوع تقول لك ممكن هاي اليوم أعيد نشاط.
1: على هاي التقطيعة مو حلوة، أي نجرها الأسبوع كله دوم 3 أيام قاعدين.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله أيام مش كلها عطلة، أنا قلت شو ولو أنت قوة حصلتي العقد. إن شاء الله تستمتعين بوظيفتك وتحبيها، وشكرا إليش والوقت شعيني، مع السلامة.

0: بعد ما سمعنا الآراء وجهات النظر بموضوع حلقتنا لليوم، نهاية حديثنا وحوارنا ونقاشاتنا ويا الناس، اكتشفنا أنه تقسيم الأسبوع مو مجرد عدد أيام عمل وإجازة، وإنما هو شلون نقدر نوازن بين مسؤولياتنا بالبيت والأطفال وراحتنا وطموحنا ووقتنا وأهلنا والدنيا كلها تريدنا، وبين إنجازاتنا وحقنا بالحياة وراحتنا الشخصية. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي ببرنامج مزاج الناس، إلى اللقاء. من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجق الدلال شل على عرفك
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

اهدم البير عالطايح قبل ما يفضحك صياحة، واذا واحد حضب جثتي اصفق الراحة عالراحة. قدر مكتوب ما ينجز ولا تمحيه مساحة، انا السر اللي ينام وياك ويقلبك على صفاحة، وانا الكاسر حزن دنياك بفراحة. كفر آدم وكل من شجرة الممنوع تفاحة، زليخة الفتحة اليوسف قفصها وكسرت جناحة. احب اللي يغرق بدمه، احب اللي يغرق بدمه، واحب اللي يموت بسلاحة، واحب اللي يطيح من ينهض على رماحة، وحب اللي يسطر بجرحة وجه سكين ذباحة، ولا أحب عيشة البدو التشمر الواحة علواحة. قضاني تنقر الغربان لمين يا فلاحة، علاء الدين ما شفنا ولا كضينا مصباحة، ولا رمان بستانك يطق بجفوف قداحة.

اليوم بلشنا غزل الله يستر. يوم الخميس اكو غزل، اكو عمار مشتاق، عمار مشتاق وخشابة راح تجي اكيد بعدين راح يطبون الخشابة. احمد الرسام منورنا اليوم، مو منورنا وتسلم وتطلع، ما تطلع انت بعد مخرج الحلقة الصوري من نهاية الحلقة تقضل قاعد. مو اعتباطا بلشت بهذه الكلمات، هذا الابيات الجميلة، القصيدة للشاعر ماجد العقابي. تخيلوا هذه ومثيلاتها من العشرات من القصائد لماجد العقابي ما موجودات لا بجوجل ولا بأي مكان تلقونهن. أنا من الذاكرة مرات أجيبهن، مع الأسف الكثير من الشعر العراقي ما متوثق وما واصل للناس، خصوصا المعاصرين اللي بدأوا يحبون الشعر ما بعد 2003. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، وأحمد منورنا بالإخراج الصوري، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، صورة وصوت.

احنا يوم الخميس محطاتنا قصيرة، كل محطات البنفسج أنا أسويها سريعة وخفيفة الظل، واختار مواضيع خفيفة، ما نختار موضوع كامل نخلص به الحلقة كما جرت العادة اللي نسويه يوم الأحد والثلاثاء، حتى نرسخ موضوع كامل ونأخذه من كل الزوايا ومن كل الاتجاهات. محطاتنا يوم الخميس متنوعة وسريعة وبها قصص وبها طريفة وبها طرائف وبها أشياء جميلة وبها مواقف، وريد نوصل للجزء الآخر من الحلقة لأن نخصصها بالكامل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. رح نبدي أولى فقراتنا، رح نتحدث عن اللي ورط نفسه. أهلنا في جنوب العراق يقولون عوينته الكتلتة ديته، بعد المثل هذا عوينته الكتلتة ديته، تماما كما جاء مثلا في المثل العربي الشائع اللي بيقصة انه جنت على نفسها براقش. خو كل احنا نعرف قصة براقش، هذه الكلبة اللي ورطت قومها وتورطت وبعدين ذبوا مصارينها بالقاع، موتوها قتلوها وقومها كلهم افنوهم على بكرة ابيهم. ايضا العرب المثل الخليجي يقول يا من شراله من حلاله عله، واحد يروح بفلوسه الخاصة من ماله وحلاله ويشتري له علة، مرات العلة تكون زوجة، مرات حبيبة، مرات صديق، مرات سيارة تعبانة، مرات سالفة مضروبة، بفلوسه بتعبه يروح يشتري له علة. أهل البصرة أعتقد عندهم هكذا مثل مماثل يقولون صخم وجه الجابها الروحة. عموما بين هاي وهاي محضر لكم خلطات جميلة حول موضوع عوينته الكتلته ديته.

وين تل كتلته ديته، هكذا أهلنا وأجدادنا وأبائنا يتداولون هذه الأمثال. طبعا أغلب التفاصيل اللي نتندم عليها أنه عقلنا في وقت مضى في وقت سابق قال لك اقرص، قال لك تهدأ، تريث تريث، لا تفوت على هذا الموضوع. يعني أكو محددات مسبقة قالت لك هذا الموضوع خطر، هذا خط أحمر لا تتورط به. فأنت شو تسوي؟ تريد تجرب وكأنما تريد تختبر غباء ذكائك، ما أدري شلون راح تصير. تريد تختبر أنه أنت المحظور خاف أوقع بي، أنت وقعت بي الآن. لذلك دائما يقولون الناس إحنا قلنا لك، إحنا ورطناك، إحنا نصحناك، إحنا خليناهن بيدك. فهكذا عوينته، هلنا يقولون الكتلته ديته، عوينته اللي جاب تراب وذب على راسه مثل تفال السماء. أهل البصر أعتقد عندهم مثل مشابه يقولون صخم وجهه الجابها الروحة. والخلايج عموما والوطن العربي يقول يا من شراله من حلاله عله، يا من شراله من حلاله عله. أنت بكامل وعيك بكامل عقلك بفلياساتك بمالاتك ما أدري شنو تروح تورط روحك، مرة تجيب لك زوجة مو زينة، مرة تجيب لك صديق مو زين، مرة تاخذ لك شغلة خربانة، مرة تطب بمشروع أساسا هو فاشل وخسران، أنت تورط روحك. فهنا تجي عوينته الكتلة تديته، أو يا من شراله من حلاله علة. أنا أتذكر براسي أبيات من البدايات، صديق البدايات هاجر اللي هو نبراس البدري من البصرة يقول ما أندم المفروض وأعتب على الناس، الناس هي المفروض تعتب علي، فاس الوقع بالراس مو غلطة الفاس، أنا اللي جبت الفاس وقعت بيه. طبع الفكرة إحنا هنا عوينت الكتلة تديته، أنا ورطت روحي، ما المفروض ما أعتب على الناس، الناس المفروض تعتب علي، فاس الوقع بالراس مو غلطة الفاس، أنا اللي جبت الفاس وقعت بيه. أكو قصة قديمة ما راح أتداولها لأن معروفة، هي قصة صارت ويا الشاعر الكبير ساسون اليهودي بتقريبا ستينيات القرن الماضي أعتقد هكذا التاريخ. جت وحدة، واحد حبلة وحدة مات عليها وهي ما تقدر تعدها بن عام والأمور كذا، هو ظل يحبها فالحد ما صار طريح فراش، فودت له البيت المشهور عندك عوض لبتود قلبي من داعيك الخلص أن تقطيع من ونت عليك. تقول له هو يقلها عندك عوض لبتود قلبي من داعيك الخلص أن تقطيع من ونت عليك. ما مرة أمية كل شيء ما تعرف تقوله، ما كان عندها لسان فراحت لساسون قالت له هاي السالفة وهذا مرطني يريد من عندي دية. فكتب أيضا بيت الشهير اللي واصلكم يقول شنو العوض لبتود قلبك تريده، ما سنت العربال لتشت لبيده، أنت مرط روحك، أنت كتلت نفسك. وخلونا نروح بشكل مباشر لأفضل تجسيد لهذا الموضوع في تاريخ الأغنية المعاصرة لمدينة النجف، هذه المدينة العظيمة اللي أنجبت لنا شاعر القصيدة الواحدة عبد الواحد المعلق، قصيدة الخرانيب واحدة أجمل نصار كتب بالقصيدة المعاصرة على مسؤوليتي. يقول منيدي ويا ذنب تجنيه الأيام، إش يجني السجل العوسج والخرانيب.

من ايدي ويا ذنب تجنيه الايام اش يجني السجل عوسج والخرانيب انا ولا سوايب هاي اللام لان ما اثرت بي التجاريب كل ما صار بي حيل وياي استاهل بعد اكثر واكثر شي ما حسبت لحساب دنياي واللي صابني لا تظن اثر انا حرقت روحي وشمعة صباي اضوي لعد غيري خاف يعثر حسبالي الفضل بالفضل ينسام وبالطيب يتجازل يعمل الطيب اثاريني جليل الراي وهام اريد من العواهر تعرف العيب.

الله. هذا عمر، عمر هادي جميل، صوت جميل وملحن جميل، ويسولف ما لا تهنى، ومن يعزف على العود يعني بصراحة أنا حاضر للايف يعني رائع، رائع جدا. عموما خلونا نكمل فقراتنا، الآن راح ننتقل إلى محطة أخرى، راح نتحدث عن العلاقات اللي تكثر بها المشاكل، إنه هي علاقات بها عافية وبها صحة وأمورها طيبة. يقول لك لا تخاف، لا تخاف إذا كانت بحياتك مشاكل ويا الحبيب، لا تخاف، أنت أمورك طيبة، خاف يمتى تخاف؟ من تكف هذه المشاكل، من تبرد العلاقة، من يصيبها الصمت، من يوصل إلى مرحلة الطرفين يحسون باللا جدوى، من الكلام وعدم الكلام يصيرن يتساون. هذا الموضوع أيضا راح نوقف عنده ونتناوله بطريقة لطيفة تشبه الأغاني اللي جاي يقدم لنا إياها عمار.

استفادوا من عمكم، استفادوا من هاي الشيبات، من هاي الخبرة، خبرة سنين. بالمناسبة هذه الخبرة مو بس أنا هسه هكذا أنا جاي أحكيها للطرفة، هذه الخبرة عند كل واحد تلقون بوجهه تجاعيد وبادي الشيب يخط براسه، فمن يسولف لك مواقف الاجتماعية، مواقف العاطفية الوجدانية النفسية أخذ من عنده. لذلك إحنا مرات نسمع من الأب أو نسمع من الجد مراري يعني كلام يمر مرور الكرام هكذا، حتى مرات نمتعض نضوج أو نتهكم من كلامهم. بعد فترة من الزمن يدق جرس يقول الله هاي سمعتها، هاي سمعتها من عنده، قال لي ياها، ليش ما تعاضت في وقتها؟ أنت ما راح تتعاض في وقتها، التجربة لازم هي تعلمك، هي المحك. أنت من تطيح على وجهك وتنتلف طين يلا راح تتعلم، ما تتعلم بالحكي، هم خذوها من عمكم. اليوم شايب أنا عموما يقول أنا شاقول، أنا شاقول أقول لا تخاف إذا كثرت المشاكل بعلاقتك العاطفية، حتى لو تتعارك ويا حبيبك ويا خطيبتك ويا زوجتك، حتى لو تتعارك من الصبح لليل لا تخاف، هذه علاقة بها عافية، بها صحة، بها بهارات وبها ملح، أوكي، وبها ثغرات. هاي الثغرات لازم تنملي، فنمليها بالليل، ومرات نبات زعلانين. وخاف إذا انتهت المشاكل بيناتكم، إذا صار صمت، إذا صار الحديث والصمت يتساون بهذه العلاقة، إذا اشتغلت اللا جدوى، أنت تفكر أنه أنا إذا أحكي أو هذا يحكي ما راح نحل المشكلة، ما راح نوصل إلى نتيجة، فخل نسكت، نوصل إلى مرحلة آخر حدود اللامبالاة، تخرب العلاقة هنا، نصير سكتة، صير سكتة، يظلون كل واحد ينام بغرفة، ويظل كل واحد بعيد عن الثاني ما يريد يسمع، فتبدي بداية النهاية. المشاكل اليومية وأنا أضوج وأنا أزعل وأنا كذا، بالضبط بيناتكم جدار يسوون، ولكن هذا الجدار تالي الليل هكذا الفكرة تجي تباوع بي، وينك وفتح ظل تباوع تباوع، أي واحد من عندكم من بطح أكثر باطح الشوق هو يجي صالح يرجع تلتم الأمور. تميم البرغوثي بهذا الصدد عند أبيات جميلة يقول يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما حتى لتحسب بين العاشقين دما، دم بيناتهم يصير مكاتل، شايفين مرات نتكاتل، هو نتكاتل بالعلاقات مرات. يقول يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما حتى لتحسب بين العاشقين دما، ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهما. أنا شاقول، أقول نتكاون، نتعارك، نتكاون أنا وياه ونوقع مشاتيل، نتكاون أنا وياه ونوقع مشاتيل، ويلمنا فرد فراش من يجبل الليل. وخلوني أختم بهذا الصدد عند كاظم إسماعيل قاطع يقول أسهر في فنجان فارغ وأقلب الروح على نارك، باسمك وطشيت حرمل زوقت خدي بشرارك، كنت ما فاطن الحسنك لكن بيّل البعد كل الجمال بست سمارك، ليش وانت بعيد أحبك ومن كنت وياي كل ساعة انت عارك.

الله شلون العجز؟ أجر وزيد. يقول لك كل شيء ما أريد أنا أريد جناح أطير وكل شيء ما أريد بس أخلص من الناس. الله سعدون قاسم الصحة والعافية وطولة العمر إلى كريمنا صوتنا الجميل صوت الجنوب وصوت العراق. خلنا نوقف بمحطة ثالثة أيضا سريعة حتى نفتح الاتصالات ونسمعكم لأن أنا كلش مشتاق لكم خصوصا يوم الخميس أصدقاء البرنامج ينوروني دائما. عموما من أمثال العرب يقول لا يضر السحاب نبح الكلاب, لا يضر السحاب نبح الكلاب. في حياتك اليومية إذا كل إنسان كل إنسان أسألك بطريقة أو بأخرى راح تهتم له وتطي من وقتك وتطي من طاقتك ومن نفسيتك راح تنتهي تموت قبل 10 سنوات أضمن لك ذلك. هذا المثل أنه لا يضر السحاب نبح الكلاب يطلق على الشريف اللي ينال قول سفيه من الناس. هذا الشريف معزز ومكرم وعنده رصانة وعنده كياسة ومحترم نفسه, فالسفيه ممكن يصادفك في أي مكان, فمجرد تفكر ترد له راح تضطر أنه تنزل. أكو درك بالموضوع, أكو درك, لأن دائما لازم العداوة وحتى البغضاء وحتى الكذا إلها ناسها. أكو شرف بالموضوع, يعني أكو ناس تصعد وتتعارك وياهم مو تنزل وتتعارك وياهم. أكو غريمك, أكو ندك, أكو نظيرك في الحياة. ولكن مرات يواجهك واحد بالحياة لا طاقها ولا راكض وراها ويصير بطريقك ويحكي عليك, فهذا أنت تخيل تطي منزله إذا رديت عليه. فهذا يقول لا يضر السحاب نبح الكلاب. بالمناسبة أكو أبيات كلش معروفة وكل إحنا نستخدمها بشكل يومي أنا راح ألحقها بأدب شعبي عراقي. يقول كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العاري. كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العاري. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا, لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. هذا الصخر اللي بلقى إذا كل كلب ينبح عليكم أجلكم الله صير لقيمة, لأن يخلص, لأن السفهاء بحياتك راح يواجهونك من الصبح لليل, مرات يواجهونك في حياتك بشكل مباشر, فأنت شنو لازم ترتفع شوية وتتجاوزهم. أنا شو أقول, كلب نبح للقير ما مش هضيمة. كلب ونبح للقير ما مش هضيمة من ترد تطيشان وتسول قيمة. وليت خلي يلم الحكي سيد الشعر عريان يقول وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفاني مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني. لا زحت الحياة ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربعج فلا ومني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني وكابر عد عالشدايد حد ما صب العين واسكت لو دثو من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى أسرة البنفسج. اليوم خلونا نسمع شعر شعبي عراقي، دائما أقول منو الكحلة الزين. أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اغني؟ اتصال. الو
1: شايف زليخه شلون دوهن هي يوسف؟
0: ايه
1: شايف زليخه شلون دوهن هي يوسف؟ اي كان حالي عليك بس ما اسولف.
0: ما اسولف ها؟ حبيبي تحية حب. يا مرحبا
1: استاذ بهاء استاذ عمار.
0: مية هلا.
1: شلونكم؟
0: الله يسلمك الله يسلمك. منو جاي؟
1: محمد العيداني اخوك الصغير.
0: والنعم انعم واكرم حبيبي محمد. مية هلا.
1: الله ينعم عليك استاذ الغالي
0: حبيبي.
1: انا بين ارد اخابر وبين ما ارد اخابر.
0: ليش؟
1: ارد اخابر حتى اشجعك على هذا البرنامج واهنيك.
0: الله يسلمك. لا خابروا. انتم بالمناسبه انتم ظالمين اللي ما تخابرون دائما، يعني يتصل هواي يتصلون يقول انا اسمعكم بشكل يومي بس انا ما اتصل. بالعكس انتوا هذا التفاعل بيناتنا يخلق جو جميل. نعم. ترى الجمهور ينتظره وده يسمعكم ايضا.
1: احسنت. اي والله انا من هذا الباب الثاني حتى لا يفوتني شيء من اللي جاي طلع عمار من كلامك الحلو.
0: ربي يحفظك محمد. ممنون والله ممنون. شكرا من القلب. تحياتي
1: والله. متمتعين احنا.
0: تحياتي.
1: انت تقول جاي اول بدايه البرنامج تقول اكو نشر يعني على ايش اسمه
0: ايه.
1: مباشر يعني تبثون؟
0: ايه هسه موجودين احنا مباشر صوره وصوت. احنا على الفيسبوك بصفحه الراديو تايم سكوير. صفحه راديو تايم. نعم. سكوير على الفيسبوك احنا موجودين.
1: نعم.
0: وبعدين عمار يقطعنا ينشرنا.
1: نعم. وبالنسبه للنشر على التيك توك بس يقطعنا عمار القصه يجسمه.
0: ايه عمار بعدين يمنتجنا يودينا يسوي لنا معلاك.
1: انا اطلب طلب انا اذا تقدر مشكور ما تقدر معذور.
0: قول
1: الحلقة نفسها اريد تنشر نفسها ما يصير؟
0: موجودة على الفيسبوك تلقاها كاملة.
1: تنشر كاملة؟
0: تلقاها كاملة على الفيسبوك. اني ممنون اني ممنون. محبة واحترام محمد.
1: سلام.
0: مية هلا.

0: شلون يغنون حلو. اتصال. الو.
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا مية هلا.
1: ما طلع يعني مستمع قديم استمع.
0: اتشرف بيك اتشرف بيك والله.
1: انا اشتغل تاكسي وبالراديو. أه. يعني مرات بودي ما يصعد وياي عبري على مود اكمل الحلقة كاملة.
0: لا انت من يصعد قل اسمع. اشرط وياه.
1: اكو ناس يبي تعرف.
0: اشرط وياه. اشرط وياه قل له راح نتعاقد ويا الكروت طيح له 1000 2000 ويبقى يسمع.
1: اي والله العظيم والله العظيم انا صادق كلش من انا تقريبا انا تصعد ويا والدي واسمك صغير يعني.
0: اي كبرنا كبرنا كبرنا. ممنون يا حبيبي. انا اشكرك اشكرك جدا. اسمك بالخير. اسمك
1: حياك
0: حياك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.

0: اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
1: وادي تايمز سكوير.
0: ايه برنامج البنفسج وهالكاظم يا عمار مشتاق منتظركم.
1: شنو اليوم موضوع الحلقة يا حبيبي؟
0: ها هسه نعيد.

0: جيدة حلو فقرتنا لهذا اليوم شلونك شخص
1: ما اعرف شين هو
0: قول
1: بس ما ادري ايش يضحكون
0: خو ما بي توريطة قول
1: لا لا لا لا ما بي توريطة والله
0: اي
1: يقول بس انا وقت وياي منيك صيادي
0: إيه؟
1: خلاني شجرة موز بين الشوادي
0: اي والله اي والله صحيح الله يسلمك الله يسلمك. بالمناسبة البيت للبصرة للطرفة ما أدري أعتقد كاتب شاعرنا الراحل الكبير أستاذنا مهدي عبود السوداني يعني يعني من هاي الأسماء أعتقد هيجي بالي للطرفة طبعا للطرفة
1: الله يرحمه
0: يا مرحبا
1: الله يرحمه يا موضوع الحلقه ما جاوبتونا طبعا
0: لا لا, لا ما عندي موضوع انا جاي نسمع ونقرا شعر احنا ما عندنا موضوع ثابت نسولف
1: فيه يعني إيه؟ البرنامج قصدك فقط
0: إيه إيه إيه.
1: شعر
0: لا لا احنا عندنا موضوع وتفاصيل بس خو ما نرجع نسولف بيها انا ممنون من عندك ممنون من عندك حبيبي شكرا
1: حبيبي شكرا. جزيل الشكر جزيل
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا

0: اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ألف تحية لك الكادر كل مجمع على ساتذة الله يحفظهم ويحفظك.
0: ممنون ممنون أبو محمد.
1: أستاذ بهان سامعي الحرشة يقولون الحرشة أنا الدخابر ونسلم عليك أدور لي أدي أنا كتاب وغيره
0: ايه.
1: بس ما أحفظ يعني المهم يصير ما أقدر أدي مثل ما أنا براحتي.
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: أسوي لحفظ لواحد قديم وخافك على موت أتصل بيك وأطمن عليك.
0: الله يسلمك أبو محمد. حرش بي من الصبح لليل. إلك إلك
1: أنت على راسي.
0: والله إلك أنت على راسي.
1: أنت أستاذ أنت متفتش قارة انت شاعر اصبر لي قبل لا تروح علي منها ومنها
0: ايش
1: قد ما واحد يقول عندك ضحى ما يقدر.
0: ها ادمان بي حلو حلو
1: ايه ما يقدر
0: انا موافق.
1: اسمعك شلون شقاله وشربه.
0: الله يسلمك.
1: مع سلاماتي لك
0: انا ممنون.
1: وخاف التعمير بيشي موسيا
0: ما قلت لك انت فاتح لك باب خاص بكيفك ابو محمد.
1: الحمد لله والشغل. استاذ بها يقول ونداك
0: ايه
1: كل شمل لك يا جفن.
0: الله شئي ونداك من الندى.
1: ايه قل لي شمل لك يا جفن ونداك ابعده وما يسمعون بشاك.
0: ايه ونداك وصوتك.
1: ونداك لو انهم بجبل شاذاب.
0: ونداك.
1: ونداك تشحى قسم يقول تشحى وكل الكل. صار بلوية. وقوق هذا قديم
0: ايه.
1: بس القبر جيني قلت شظة وكذا لكن سارة بنوية.
0: بنوية البيت حلو جميل والله. ممنون ممنون
1: والله يا أستاذ بها والله الله يكون يحفظك ولا تواخذني
0: أبدا أبدا. أنت أنت أنت تتصل بينا دائما.
1: ذاك اليوم أنت الله يحفظك ما عدتون برنامج نفسه شوف غير حلقة عدتوها.
0: والله ما انا ما ما ما هسه ما عندي فكره عن الموضوع. ممكن اسال
1: الزملاء. يا سمعتك بالهسه المباشر ايه. وثاني بالعاده بس اهم اسمع ما تنمل بصراحه.
0: الله يسلمك. اي كان اكو مشكله تقنيه صح. ممنون اني ممنون ابو
1: مثل الماء انت الماء تنمل.
0: الله يسلمك سويتني هسه هوسه معدل انت والله. مثل الماء انت الماء تنمل. يا مرحبا
1: حبيبي.
0: يا مرحبا
1: حبيبي.
0: مية هلا مية هلا.

هذا بالسوق يمر واحد يريد جماعته يجون مع عميله يقول وينهم اللباسه وينهم الكشاخه كليتي. فاحنا نقول وينهم الشرايه، لان دائما الادب الشعبي لشرايه للامانه، فاقول وينهم شرايه البنفسج ربعنا واصدقائنا اللي يشاركونا واللي دائما يخلون البرنامج عامر بمختاراتهم بأبياتهم. خصوص يعني أكو جزء من جمهور البنفسج من أصدقائنا المقربين يكتبون الشعر ويكتبونه بطريقة رائعة. أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى الجزء الأخير من الحلقة، الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: الو، مساء الخير
0: حبيبي استاذ صلاح، شلونك؟
1: شلون الدكتور بهاء؟ الله يحفظك ويعزك.
0: يا مرحبا يا مرحبا، مية هلا مية هلا.
1: سلامي لك والاستاذ عمار وكل الكادر.
0: الله يسلمك حبيبي صديقي.
1: وللاخوان المسلمين
0: مية هلا مية هلا مهندس صلاح، يا مرحبا.
1: الله يعزك. الشيء يذكر، اليوم جبت طاري ابو سياد الشاعر الكبير ماجد العقابي.
0: اي يستاهل يستاهل شاعرنا الكبير.
1: الله يعزك. احب اهدي لك مقطوعه، يعني على قولتك من ما حفظناه
0: الين ماكو، مع الاسف قصائد الوجدانيه ما ما ما تلقى لهم ذكر على مواقع التواصل.
1: طبعا هو ذاك اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير هاشم العربي،
0: الله يرحمه هاشم.
1: فيعني هاي القصائد اللي وصلت من ماجد العقابي وهاشم العربي وعبد الحسين الحلفي، ويعني وصلت الأجيال وظلينا نرددها إلى 40 سنة 45 سنة.
0: نعم.
1: ما كانت أكو يعني وسائل التواصل والسوشيال ميديا وشغلات وهاي، يعني القصائد كانت ممنوعة خصوصا قصائد ماجد.
0: صح.
1: يعني كان يحفظ قصائد ماجد هذا فشي يعني مراقب
0: وممنوع. أي أي. أنا كان عندي السجل مالته بخط إيده، كان يجيبه يعني صديق، يعني صديقه كان هو ابن عمتي، فمن نحصل هاي القصائد كنا نضمها بصراحة، نخاف يعني.
1: اي صحيح.
0: اسم ماجد كان مخيف يعني.
1: مضموم. اي صحيح.
0: اي.
1: يقول ماجد العقابي: انا اللي يسمع ونين يقول حسناي.
0: اي.
1: وانا العايش يخي قوة على دنياي.
0: صح.
1: وانا اللي شق بسرابك قربة الماي. وانا المالي شغل بالراحة والجاي. امت عين الطبيب الضيع عدواي.
0: الله الله جميل.
1: وتحياتي لكم اساتذتنا الكبار.
0: ممنون ممنون. اي والله اليوم بلشنا احنا باهدمي البير على الطايح، واحدة من القصائد اللي كلش احبها انا. ممنون من عندك يا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: شكرا شكرا استاذ صلاح، يا مرحبا.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: استاذ بهاء طيب؟
0: يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا
1: حبيب قلبي، ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك يحفظك.
1: الله يحفظك. انا ما اريد اطيل عليك، انا عندي موضوعين حاب اتكلم بيهم.
0: تفضل تفضل. كل الحلا.
1: الموضوع الاول يخصك انت استاذ، انت من الناس اللي احبهم انا جدا،
0: ربنا يحفظك.
1: انا احب الشاب اللي يكون عنده المام يعني بالحداثة، بالتاريخ، بالريف، بالعشائر وغيرها، يعني جدا تعجبني شخصيتك صراحة.
0: الله يسلمك يحفظك يحفظك. ممنون.
1: الله يحفظك. الجانب الثاني جانب الشعر، اللي هو انا من النوع اللي احب الابيات الحسية.
0: ايه،
1: هذا اكو بيت يقول اهيما دوم مصعد راس يرعى واحنا اللي بدينا الحوت يرعى.
0: خوش.
1: التحبة ما تنوله بغير يرعى، اليهاب الخطر ما يقطع تنين.
0: الله، بدي بدون جرعة ما تحصل علي شيء صح؟
1: لا، بس هي المشكلة هنا كل بيت لازم تاخذ قفلة دي. يلا يلا تعرفه.
0: اليهاب الخطر شلون ما كذا ما يقطع الثنيه؟
1: هذا اسهل واحد به نسال.
0: عافية. اي صحيح.
1: اول واحد يقول هي من دوم مصعد راسي يرعى، هذا الغزال ما ياكل حاله حال الدواب.
0: اها حلو.
1: يصعد للمكان العالي
0: ويرعى
1: ياكل من عنده.
0: اي جميل.
1: هو يقول هي من دوم مصعد راسي يرعى واحنا اللي بينا الحوت يرعى.
0: اها
1: هسه هو نسب بالبيت الثاني نسب نفسنا ومثلات النبي موسى عليه السلام.
0: نعم، اعتقد يونس عليه السلام.
1: يونس العفو.
0: ايه.
1: يونس نسب نفسه. بعدين قال استحبه ما تنوله بغير يرعى، اليهاب الخطر ما يقطع سنين.
0: الله جميل.
1: اذا ما تكون عندك جرعة ما تاخذها لو تموت.
0: والله جميل. اسمك بالخير، نتعرف عليك.
1: انا مهندس رائد. يعني
0: رائد لو رعد؟
1: لا، رائد.
0: رائد. مية هلا مهندس رائد، شرفتني شرفتني
1: حبيبي. طبعا انا سمعك من زمان، بس انا كل ما تعيد الارقام سبحان الله ما صادف.
0: لا تبخل علينا، لا تبخل علينا مهندس رائد، لا تبخل علينا
1: اليوم. لا اذا ترسبني
0: خليك قريب خويا، خليك قريب. ممنون من عندك.
1: ان شاء الله حبيبي.
0: محبه
1: حبيبي.
0: محبه طيب. واحترام. والجزء الاول من حديثك كان كبير علي، يعني ما استحق هذا كله.
1: لا لا والله العظيم استاذ، يعني الشاب هو لازم يكون عنده المام بكل شيء.
0: احنا
1: نشوف جاي نواجه يعني بحياتنا العامه، لو تلقى من الطبقة يعني الهاي جدا.
0: إيه.
1: وما عنده خلفية عن هاي الأمور، لو تلقى يعني رجل عشائري هم ما عنده خلفية عن الحضارة وال فالشاب لازم يكون عنده
0: ممنون. آني ممنون. إيه بس انت كثر لي بهاي الشاب، كثر لي رائد.
1: كثر لك
0: بما؟ بالشاب شاب. إيه عشريني. إيه الشاب كثر لي عشريني مثلا.
1: لا ترى انت صوتك ما الشاب يعني ما ادري الا انصدم من نشوفه.
0: لا انصدم لعد انصدم.
1: صوت العمر ان شاء الله.
0: حبيبي حبيبي الله يسلمك. ممنون ممنون. تحياتنا لك.
1: هلا
0: حبيبي مهندس رائد، هلا بيك.

0: عزلنا والله عزلنا، انتهت الحلقة، ولكن إن شاء الله ما تعزل الإذاعة. احنا الإذاعة اللي تبثلكم 24 ساعة على 24، هذا كله حتى نقدم باقة منوعة وجميلة إلى جمهورنا في البصرة وخارج البصرة. شكرا لكل واحد تواصل ويانا واتصل بينا واستمعنا طيلة الساعة الماضية، وشكرا لعمار مشتاق في الإخراج والإخراج الصوري أحمد الرسام، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضمني بليل ثاني وحل حلال الخل، ضمني بليل ثاني وحل حلال الخل، شحيح افراحنا ودكانها معزل، الضحشه نبوقها من الاه والياويل، وصياد الهموم بدفتر يسل.

يا قلبي ايش بعد ومعكرات الكيف زمن توزن ما بنبعد تحمل حطنك ضوار مهذبات الناب لا مخلص يعينك لو ردت تجفل يا مشاكة زمانك حد قطع النيط تترجى الشفا وشكوى

يا الشعرك مليل حل حلال الخل وطول واهسك للواهسة مخيل أسلم من عذاب الآه واليا ويل وعللني بهواك العافية تعلل يا تال المزن جل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير جل مدنف فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الرواب العالية تزبل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: 27 مفتوح الآن مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
0: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
0: ثانوية المفكر العربي
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5
1: FM.